عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم. رواه

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة هذا اليوم مع آية كريمة من سورة النساء. يقول المولى عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قرر العلماء في هذه الآية 10 مسائل ما زال الحديث منصبا حول ما قرره العلماء فيها، ونكمل المسألة 10 والأخيرة منها. فمما قاله العلماء في باب الميراث أن الأسباب التي يستحق بها الميراث 3 أسباب، فأما الأول فهو النكاح، أما الثاني فهو النسب، والثالث فالولاء. فأما النكاح والنسب فهو مقر بنص القرآن، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يستحق الميراث زائدا على هذا بالحلف والعاقدة والاتحاد في الديوان. وحقيقة المسألة عند المالكية أن الميراث يستحق بأربع معان لا

ثلاثة، وهي نكاح ونسب وولاء وإسلام. ومعنى القول بالإسلام أن بيت المال يعتبر وارثا للمال الذي لا وارث له، وقال أبو حنيفة ليس بوارث، وذلك تعويلا على قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ولما قدر الله سبحانه وتعالى الفرائض ومقاديرها واستمرت على ذلك زمانا، نزلت في خلافة عمر عارضة، وهي ازدحام أرباب الفرائض وزيادة فروضهم على مقدار المال. ومثال ذلك امرأة تركت زوجها وأختها وأمها، قال ابن عباس رضي الله عنه فلما ألقيت عند عمر وكان امرأ ورعا ودفع بعضهم بعضا قال والله ما أدري أيكم قدر الله ولا أيكم أخر، فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول. وقال ابن عباس رضي الله عنه سبحان الله العظيم، إن الذي أحصى رمل عالج، وهي رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم، عددا ما جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين الثلث؟ فليجيء فلنضع أيدينا على الركن فنبتهل. قال زفر بن الحارث البصري يا ابن عباس أيهما قدم الله وأيهما أخر؟ قال كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فهي المقدم، وكل فرض إذا زال رجع إلى ما بقي فهو المؤخر. قال القاضي اجتمعت الأمة على ما قال عمر ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس، ذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره، فأعطوا عند التضايق حكم الحصة، أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقدار رؤوس أموالهم في رأس مال الغريم. وننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى آية أخرى من سورة النساء، إذ يقول المولى عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ذكر القاضي أن هذه الآية تعتبر معضلة في الآيات ولم يجد من يعرفها، ولعل الله أن يعين على علمها. وقد قرر العلماء فيها 18 مسألة، فأما الأولى فهو أن الأمة قد اجتمعت على أن هذه الآية غير منسوخة، وذلك لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه واللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال. أما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ، وذلك لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى واللاتي، وهو جمع التي، وهو يشير إلى كلمة يخبر بها عن المؤنث خاصة، كما أن قوله تعالى الذي يخبر به عن المذكر خاصة وجمعه الذين، وقد تحذف التاء فتنتفي الياء الساكنة فتجري بحركتها. قال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فجاء باللغتين في القرآن الكريم. أما المسألة الثالثة فتتصل بقوله تعالى الفاحشة، وهي في اللغة عبارة عن كل فعل تعظم كراهيته في النفوس ويقبح ذكره في الألسنة حتى يبلغ الغاية في جنسه، وذلك يكون في الزنا إجماعا وفي اللواط باختلاف، والصحيح أن اللواط فاحشة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى سماه به كما سيرد البيان في ذلك في سورة الأعراف.
أما المسألة الرابعة فتتصل بقوله تعالى يأتين الفاحشة يقال

قال أتيت مقصورا أي جئت، وعبر عن الفعل والعمل بالمجيء، وذلك لأن المجيء إليه يكون، وهذا من بديع الاستعارة. أما المسألة الخامسة فتتصل بقوله تعالى من نسائكم، حيث اختلف العلماء في ذلك، فقال الأكثر من الصحابة إن المراد بذلك الأزواج، وقال آخرون المراد به الجنس من النساء، وتعلق من قال إنهن الأزواج بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، حيث أراد الأزواج في الآيتين، فكذلك في هذه الآية الثالثة. وإذا كان إضافة زوجية فلا فائدة فيها إلا اعتبار الثيوبة، قالوا ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر عقوبتين إحداهما أكبر من الأخرى، وكانت الأكبر للثيب والأصغر للبكر. والصحيح عند ابن العربي أنه أراد جميع النساء، وهو مطلق اللفظ الذي يقتضي ذلك عمومة. فأما الذين تعلقوا به من آية الإيلاء والظهار فإنما أوقف على الأزواج، وذلك لأن الظهار والإيلاء من أحكام النكاح. ألا ترى أن الإيلاء لما كان مجردا عن النكاح بأن يحلف ألا يطأ امرأة أجنبية فواطئها، فإنه يحنث إذا وطئها إذا تزوجها، وإنما وقف على الأجل في الزوجة رفعا للضرر. أما قولهم إنه ذكر عقوبتين فاقتضى أن يكون الأغلظ للأعظم والأقل ضررا، وذلك بناء مهم على أن الآيتين في النساء جميعا فأحدهما في الثيب والأخرى في البكر، وهذا لا يصح. وقد قال المحققون من علماء المالكية إن الحكمة في قوله تعالى من نسائكم بيان حال المؤمنات، كما قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني من المؤمنين، وقال تعالى ذوي عدل منكم، وهو ما يفيد أن الحاكم لا يحد الكافرة إذا زنت. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم جدد, اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت, أعوذ بعزتك أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير, واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك علما نافعا, وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة.

أنت المستعان وأنت نور التائهين، ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل إلى قصة من قصص القرآن الكريم لنتحدث عن وقائعها، وإلى نبي من أنبياء الله لنتعرف عليه من خلال الآيات التي نزلت بحقه وقصها القرآن الكريم، وهي قصة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه، من هو أبو يوسف؟ أبو يوسف هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. يوسف قص لأبيه الرؤيا لاعتقاده بكمال علمه وشفقته عليه، بحيث لو كانت رؤياه تسوء الوالد الذي هو يعقوب لما حدثه فيها، ولكنها رؤيا، فرأى يوسف أن يحدث أباه بهذه الرؤيا. وقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها، وليتفل 3 مرات ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. والعلماء يقولون في هذا: قد جعل الله الاستعادة من الرؤيا، أي من الحلم التي فيها ما يكره، مما يدفع أذاها، يعني يستعيذ الإنسان بالله تعالى ويتفل على جهة اليسار، ينفث على جهة اليسار، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، ينفث ويقول الاستعادة، فإنها لا تضره، أي الرؤيا أو الحلم حينما يرى الإنسان ما يكره يستعيذ بالله تعالى وينفث على جهة اليسار أو يتفل على جهة اليسار 3 مرات، ما تضر هذه الرؤيا أو هذا الحلم، فهو حلم من الشيطان. أما الرؤيا الحسنة فإذا رآها الإنسان فلا يحدث بها أحد، لا يحدث بها أحدا إلا من يحب. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا فأحب أن يحدث بها وأن يذكرها لأبيه، فماذا كان جواب الأب؟ أجابه الأب يعقوب ما قصه لنا القرآن الكريم، قال:

يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بمعنى أنه لما سمع يعقوب عليه السلام رؤيا يوسف حذره من أن يحدث إخوته بها، إذ قد يعرفون تأويلها فيحسدونه على ذلك، وقد يحملهم هذا الحسد على إلحاق الضرر به. ولهذا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومن أجل هذا الإنسان لا يحدث بالرؤية التي يراها حسنة إلا لمن يحب. لماذا؟ لأنه قد يدخل فيها الحسد، وإذا حصل الحسد من قبل من حدثته برؤياك فإنه ربما قد لا تتحقق هذه الرؤية، أو قد يسلب الإنسان من خير هذه الرؤية. إذن لا يحدث بها إلا من يحب. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومن هذا ينبغي أن يستعين الإنسان على قضاء حوائجه بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود. وفعلا حصل الحسد من إخوة يوسف من خلال ما رأوه من أبيهم واهتمامه بيوسف. ولهذا القرآن الكريم قال: إذ قالوا، أي الإخوة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم قالوا فيما بينهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا فيما بينهم: والله ليوسف وأخوه، وهو كما يذكر أهل التفسير أنه بنيامين وكان شقيقه، قالوا ليوسف وأخوه، أخوه يعني بنيامين، أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة، عصبة جماعة، نحن أحق بالمحبة ونحن أولى بالمحبة، فكيف يسيطر عليها يوسف وأخوه بنيامين؟ كيف يكون الحب لهما أكثر منا ونحن جماعة، نحن عصبة؟ إن أبانا في ذهاب وابتعاد عن طريق الصواب في ذلك، لتفضيله المفضول بزعمهم على الفاضل، يعتقدون أنهم هم أفضل من يوسف، وبالتالي ينبغي أن تكون المحبة لهم. ثم فكروا بقتل يوسف، وإنما قالوا هذا لأن خبر رؤيا يوسف بلغهم، يعني وصلتهم الرؤيا على الرغم من التحذير الذي حذر الأب لابنه أن يقص الرؤيا على إخوته، لكنهم سمعوا بهذه الرؤيا وتشاوروا في الكيد فيما بينهم. قال بعضهم لبعض: تخلصوا منه بالقتل، بطرحه في أرض مجهولة لا يعرفها الأب، ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه، المهم يخلو لكم وجه أبيكم، لأنه إذا فقده أقبل عليكم بالمحبة، وتكونوا من بعده قوما صالحين، تكونوا من بعد الفراغ من قتله أو طرحه أرضا قوما صالحين تائبين إلى الله عما أجرمتم وتصيرون من القوم الصالحين. بمعنى أن الحسد الآن يسيطر عليكم، وهذه بها آثام، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ثم توبوا إلى الله بعدها تكونون قوما صالحين. لكنهم تراجعوا عن قضية القتل واتفقوا فيما بعد على إلقائه في الجب. ولذلك تحدث القرآن الكريم قائلا: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اقترح أحدهم إلقاء يوسف في غور الجب يلتقطه، يأخذه بعض الأقوام الذين يسيرون في منطقة الجب، وبهذا تتخلصون من يوسف من غير ارتكاب جريمة قتل نفس بريئة إن كنتم فاعلين، أي إذا أنتم تعزمون على ذلك، إذا عازمين مصرين على أن تفرقوا بين يوسف وبين أبيه فعليكم أن تفعلوا ذلك. ثم وافق الجميع على هذا الاقتراح، لكن لا بد من تنفيذ هذه المؤامرة. بدأوا بتنفيذها بالمكر فيما بينهم وبالتداول في بعض الأمور حتى جاءوا إلى أبيهم، وقد قص القرآن ذلك بقول الله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف.

0: يوسف وإنا له لناصحون، لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار به عليهم أخوهم الكبير، جاءوا أباهم، جاءوا إلى يعقوب عليه السلام، فقالوا له: يا أبانا لم تخاف على يوسف ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه؟ أرسله معنا، ابعثه معنا غدا يرتع ويلعب يسعى وينشط، ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك، نحافظ عليه ونحن مسؤولون عن ما يحصل له. فماذا جاوب يعقوب لبنيه؟ ماذا أجاب يعقوب لبنيه عما طلبوه منه؟ قال تعالى حكاية عما قاله يعقوب لبنيه جوابا عما طلبوه منه من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أي يشق علي مفارقة يوسف مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم ومن شمائل النبوة والكمال في يوسف في الخلق والخلق، في الشكل وفي الأدب وفي الأخلاق وفي التعامل. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يقول: وأخشى أن تنشغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكل يوسف وأنتم لا تشعرون. فماذا أجابوا؟ قالوا له: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون. حتى أخيرا أقنعوا أباهم أن يأخذوا يوسف، فخرج يوسف مع إخوته إلى الصحراء، وقد تحدث القرآن ذلك في آية قرآنية سنتناولها في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

في الأرض أنت، وفي السماء إله، والكل منك، وأنت أنت الله. في الأرض أنت وفي السماء إله.

والكل منك، فأنت أنت الله، يا من له عنت الوجوه ضراعة، وهو العزيز، ولا عزيز سواه. سبحانك اللهم آيك جمة، وذو العقول أمامها قد تاهوا، وسع الخلائق علمه، وبعلمه ضاءت عقول، لا تضيء لولاه، متفرد بالملك جل جلاله، مبسوطتان على الوجود يداه.

0: البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الحج.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بك

0: من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج سهرات فواصل وأغنيات
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
3: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
2: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
3: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
2: فما أجملك أيها الصباح،
4: فما أجملك أيها الصباح.
3: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
2: إذاعة البحرين

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصات

ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

الحقيقة أن المسألة في العمل ليست مسألة نوايا طيبة، ذلك أننا قد نقع عند كثير من الناس على النوايا الطيبة، لكنما المسألة تكمن في حب العمل وفي طريقة أدائه بفرح وسعادة.

0: يعتقد علماء النفس أنه من الضروري أن تكون الأم حازمة في كثير من الأحيان، وأن تقف بشجاعة مع نفسها وأبنائها، لأنها في تلك اللحظات تقف مع مستقبلهم وسعادتهم.
1: يعلمنا الصبر التكامل النفسي والإنساني، ويمنحنا القدرة على تحمل الآلام والأحزان. وحين يكون الصبر بمعنى انتظار الثمار حتى تنضج والبذور حتى تشق الأرض، يصير طريقا إلى النجاح والحياة.

الكلمات الصادقة الطيبة الطالعة من أعماق النفس الإنسانية لا تكون عادة منمقة، فالكلمات المنمقة لا تكون عادة صادقة وطيبة.

يا صباحات الناس تولد ابتسامتي وقلبي يستنير بالمحبة. هي المحبة التي وحدها عظيمة وقوية، المحبة التي تزرع في القلوب الطمأنينة والحق والخير والعطاء.

كما يبدأ النهر من ينبوع صغير ويتسع ويكبر ليسقي الأعشاب والأشجار، هكذا الأمل في النفس الإنسانية يبدأ من ابتسامة صغيرة تكبر وتكبر لتصير حقيقة ونهرا أنقى من الصباح وأرحم من السماء.

قال أحدهم: بعض الناس مغرم بجمع طوابع البريد، وآخرون مغرمون بالرسم أو الاستماع إلى الموسيقى، أما أنا فأحب الموسيقى، غير أن لي هواية أخرى، وهي أنني أحب توزيع الكلمات الطيبة على الناس.

0: يبدأ كل شيء بلمسة بريئة، وتجيء بعد ذلك ملايين اللمسات التي تمحو المسافات بين الناس لتقيم الحب وتكرس البراءة في حياة الإنسان، مانحة إياه الكثير من المعاني والمواقف والإحساسات التي لا نهاية لها.
1: إذا كانت العصافير في غربتها بعيداً عن أعشاشها أو داخل الأقفاص لا تشعر بأية سعادة، فكيف يمكن للإنسان أن يشعر بالسعادة بعيداً عن وطنه؟

0: ما أبعد مسافات العمر وما أقصرها في آن واحد. أحيانا تكاد لا تصدق أن الماضي هو ماضيك، وأنك تنقلت بين تلك المساحات والدنا، وتشعر وكأنك عشت عشرات المرات. وفي أحيان أخرى تبدو المرحلة قصيرة قصيرة، وكأنك ولدت بالأمس.
1: يوم يمر من عمري ولا أقوم فيه بعمل صالح لا يحسب من أيامي، منذ وعيت الوجود وأنا أسافر في هذا الطريق، بل أجعله في مقدمة أعمال نهاري. وحين يأتي المساء أجلس لمناقشة نفسي الحساب، فإذا اكتشفت منها تقصير

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: يعاني بعض الأشخاص اليوم من قلة التركيز، وترجع الأسباب حسب بعض الدراسات الأخيرة إلى انشغال الأغلب في عالم الهواتف والانقطاع عن الواقع. فعشان تتخلص من قلة التركيز، أول شيء مهم إنك تقلل من تواجدك في العالم الافتراضي وتكون أكثر في عالمك الحقيقي. ثانياً، النوم المتواصل ولساعات كافية مهم جداً في زيادة التركيز أثناء اليوم، والنشاط البدني وممارسة الرياضة واللي تعتبر استراحة للعقل وتساهم بشكل كبير في زيادة ودعم الذاكرة الوظيفية والإدراكية للشخص.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تمثل الميثاق الناظم والمرجعية التي تهتدي بها اللجنة في أداء رسالتها الوطنية.
2: جاء ذلك لدى ترأس معاليها الاجتماع الدوري للجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، حيث أوضح أن تأكيد ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة، يضع اللجنة أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في تقديم مخرجات توثيقية رصينة تجسد عزة مملكة البحرين وكفاءة مؤسساتها. اختتم وفد ضم مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زيارة استراتيجية ناجحة إلى الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو.
1: جاء ذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. وعقد مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية ضمن برنامج عمل الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركاء. كما التقت سعادة وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والوفد المرافق مع عدد من كبار المسؤولين في إمارة موناكو، ومن ضمنهم سعادة السيدة إيزابيل بيرو أمادي وزيرة الخارجية والتعاون والسيدة لودميلا راكونات لوغوف

0: الرئيس التنفيذي لهيئة انفست موناكو، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد. وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. شارك سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في اجتماع رؤساء هيئة الأركان للدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في مضيق باب المندب، والذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
1: وأكد سعادته على أهمية أمن الممرات المائية وسلام

0: تسارع فيها التطورات وتتقاطع فيها التحديات، وفي مقدمتها أمن الممرات البحرية تحت شعار الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص. انطلقت النسخة الثالثة من ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث شهد الملتقى إعلان الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إطلاق جائزة مخصصة للبحث العلمي في مجال هذه الجريمة.
1: وبهذه المناسبة أكد السيد براس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن استدامة جهود وآليات مكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل هدفا رئيسيا تسعى مملكة البحرين إلى تعزيزه بصورة مستمرة.
0: احتفلت سفارة المملكة المغربية لدى مملكة البحرين بعيد العرش المجيد والذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، وذلك بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات من القطاع الثقافي والإعلامي إلى جانب أبناء الجالية المغربية ومثلين عن الجاليات العربية.
1: وجسدت المناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات في ظل الروابط الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالحهما وتطلعات شعبيهما. بحث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن. كما جرى خلال الاتصال بحث سبل الارتقاء بشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
0: وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
0: وخلال اللقاء أكد الرئيس المصري أن بلاده كانت وستظل حريصة على دعم استقرار وازدهار ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها، مشددا على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس مستجدات التحضير للقمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب مناقشة سير تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين الجانبين وآليات تنفيذها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة،
1: معربا في هذا الصدد عن شكره للوسطاء لجهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي كبير في مسار تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية قطاع غزة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملاً.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

على امتداد سطحك الخشبي يا حبيبتي يمر عاشقان، واحد منهما أنا. وقلبي العاشق الثاني، وعلى امتداد ضحكتك البريئة المنمنمة من ثغرك اللؤلؤي أرفع بكل اعتزاز شارة انتصار الحب. عاشقان فوق الأرض يا حبيبتي، يركضان صوبك بلا تعب ولا كلل، يرتفعان من فوق سطحك صوب الشمس الطالعة، يقلدان الغيمة التي تمر وسام الشرف الرفيع. كل جندي في مملكة الحب يحرس، فلماذا لا تحرسين كوخك المصقول بالذهب المتدلي من شعارك الأشقر؟

هناك في الفضاء رجل يحرس كوخي بالطريقة التي يريدها، يحرس بالطريقة التي يؤديها، ويقف مستعدا على الدوام منتظرا ساعة قدوم الحرب، لكنها لن تكون.

تكون، ولن يكون في الأرض كلها شيء اسمه صعب المنان. وهنا في كل كوخ مركب على الرمل في ذلك الخليج الحالم، حارس لا يقطع الناس في منتصف الطريق، حارس لا ينتهي عندما تذبل في الحقول وردة صغيرة من غلها أو من العطش.

أذكر مرة أنني التقيت واحدا من الرجال قلبه كبير جدا. أنبأتني العرافة عنه أنها التقته مرتين وأنها نسيته مرتين. قالت العرافة لي إنه واحد من الرجال الذين لم تر انطفاء ساعديه. قالت لي العرافة إنه قافز إلى السماء. رأيته مثلما العرافة أنبأتني قافزا إلى السماء، وفي يديه الجميلتين يحمل كوب ماء. أذكر العوسجة البرية التي جرحت يديه فتخمر دمه السائل منهما في البحر والهواء، ونبتت في صدره جبرة تقول له بثقة: واصل مسيرك حتى تبلغ الهدير في الفضاء.

وكانت العرافة الصغيرة قد أنبأتني أنه الهدير في الفضاء، وأن كل صغير في الحي يعرفه ويعرف قلبه الكبير. رأيته طافحاً بالخير، وكل يوم يشرب قهوة الصباح العربية الأصيلة، ويمشي إلى الخطى العجولة كأنه قاصد ريح المتاعب الجمالية، كأنه قاصد في حينا الطفولة البريئة مثل روحه الطاهرة الفاضلة. رأيته يمشي ولا يزيح عينيه يمنة أو يسارا، ويقصد المجهول، يمشي ويرفض الأسئلة المؤجلة.

أذكر من حبيبي أكثر ما أذكر، قلبه الذي كان يموج في عيني مثل سنبلة القمح ومثل برتقالة ما زالت بلون الورد.

أذكر من حبيبي ذلك العبث المخفي من لون عينيه، وذلك الجنون المسحوب من سيرة حياته اليومية. تلك التي قالوا لي إنه اعتاد عليها منذ غيابي من حياته في المرة الأخيرة. وقالوا لي أيضاً

إنه لا يطبق جفنا على جفن طوال الليل، والظلام المقيت في عينيه ما زال محكوما أن يسجن بهما ولا يتفجر.

ماذا أرد عليهم وقد كبلوني بالسلاسل الحريرية وطوقوني بالريحان؟ فلم أجد مفرا من العودة إليك، وها قد أتيت. ماذا أقول للشجر والورد والنخيل التي عرفتني عليك؟ أقول لها أتيت إليك وأنا أمخر الهواء؟ أقول لنخيل بلادي أن يهجر الصحراء وأن يتعود على الخريف الذي سوف يأتيني مبكرا إن لم أعد إليك؟ ماذا أقول للبراري وللحقول؟ سأقول يا حبيبتي إنني أتيت إلى براريك الجميلة الخضراء، وأنا واثق أن أحدا منها لن يغضب مني.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
3: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
4: نعم الله في حياتنا اليومية كثيرة، ويمكن لسبب تواجدها بكثرة واعتيادنا عليها ننسى أن نتمعن في الأثر الكبير اللي تتركه والأهمية اللي تشكلها. ومن أهم هذه النعم هي نعمة الإضاءة، ولما نتكلم عن الإضاءة نقصد فيها مصدر النور في حياتنا ودوره الكبير وأثره علينا.
3: وتنقسم مصادر الإضاءة إلى نوعين، مصادر طبيعية ومصادر صناعية، وتكون الطبيعية في المرتبة الأولى بسبب تواجدها مع بداية خلق الله للكون، وهي إضاءة الشمس واللي تعتبر مناسبة جدا فسيولوجيا للإنسان ومصدر من المصادر الطبيعية لفيتامين دال، إلا أنها تختلف في قوتها باختلاف الوقت والفصل والموقع. أما بالنسبة للإضاءة الصناعية فهي مرت بعدة مراحل تاريخية،
4: وفي كل حقبة زمنية عاشها الإنسان كان لابد من أن يخترع مصدر للإنارة عشان يواصل يومه بعد ما تغيب الشمس، وكانت النار هي المصدر الأول بعد غياب الشمس منذ آلاف السنين.
3: ومع بداية القرن 18 الميلادي تم استعمال الشموع والمصابيح الزيتية في معظم المنازل في العالم، ولكن كانت إضاءتها ضعيفة نسبيا وخطرة في بعض الأحيان وتحتاج انتباه. وبعدها تم اختراع العديد من المصابيح الزيتية ومصابيح الفحم ومصابيح الغاز، واللي كانت أكثرها انتشارا في ذاك الوقت.
4: وفي عام 1879 كانت النقلة الكبيرة في عالم الإضاءة لما اخترع توماس إديسون مصباحه الكهربائي، واللي تكون من خيوط الكربون في لمبة مفرغة من الأكسجين، وتمكن المصباح من الإنارة لمدة 40 ساعة. وبعدها تم تطويره في عام 1880 عشان يظل لمدة 600 ساعة.
3: وظل الإنسان في بحث

0: القائم والطلاع فيما يخص الإضاءة والإنارات بجميع أنواعها، الإنارة المنزلية، إنارة الشوارع والأجهزة والسيارات والطيارات وغيرها من المواقع لأهميتها ودورها الكبير.
1: العلاج بالألوان على مر العصور، منذ آلاف السنين كانوا المصريين القدامى يستخدمون أشعة الشمس والألوان للشفاء، وتطور هالمسار أكثر على يد الفيلسوف والطبيب البارز ابن سينا عام 980 بعد الميلاد، حيث ربط ابن سينا الألوان بدرجات حرارة الجسم والظروف المادية، وكان أول من لاحظ أن الشخص اللي ينزف لازم ما ينظر إلى اللون الأحمر، وبدل عن ذلك يجب أن يتعرض للون الأزرق لوقف النزيف. ختام

0: بأنها الطاقة المشعة المرئية لعين الإنسان.
1: قد نكون تعودنا على وجود النور والإضاءة في حياتنا اليومية، ولكن ما بنستشعر أهمية وجودها إلا لما تغيب عنا، ولما تسكر الكهرباء على سبيل المثال، أو تصير أي مشكلة متعلقة بالإضاءة،
0: وتبقى أهميته للإنسان أكبر وأعمق من مجرد نور في الظلام. فهو مهم لرؤية الأشياء من حولنا، والقراءة وتمييز الألوان، ولحركة السفن وإضاءة المنارات في وسط البحر في الليل، ولتنظيم حركة المرور في الشوارع، ومهم للنبات في عملية البناء الضوئي، وللحيوان في دوراته التناسلية، ومهم أيضا لزيادة معدل الأكسجين في الكرة الأرضية، والعديد من الأمور الأخرى. فالإضاءة وجودها نعمة في حياتنا، نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
0: الطاقة حيث التركيز،

أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش. لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية وأنت أيضاً تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية. فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن بطاقة إيجابية تخفف عنه المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟

0: ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. دعا الإسلام المسلمين إلى الألفة والمحبة والصفاء، ونهاهم عن التحاسد والبغضاء والتشاحن والهجران، وأمرهم برد التحية وإفشاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وإعانة الضعيف ومساعدة العاجز ومناصرة المظلوم وصلة الأرحام وإكرام الجار وقري الضيف وإزالة الأذى عن الطريق والمخاطبة اللطيفة. قال بعض الحكماء لبعض الملوك: عليك بالإحسان، فازرع ببذل المال مودة أوليائك، واحصد بالسيف رقاب أعدائك، وعاقب للأدب لا للغضب، فالمعاقب للغضب يشفي نفسه، والمعاقب للأدب يصلح رعيته. بقوة القلب تكتم الأسرار ويدفع العار، وبقوة القلب تقتحم الأمور الصعاب، وبقوة القلب تتحمل أثقال المكاره، وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة وروية أوجبها الحزم والعدل والعقل.
0: ما خط القلم.
2: حكي أن رجلا قال لحكيم: علمني شيئا أتخلص من نار جهنم. فقال: احفظ مني أربعا ومت على هذه الأربع. احفظ قلبك إذا خلوت، واحفظ عينك إذا خرجت، واحفظ حلقك إذا أكلت، واحفظ لسانك إذا نطقت. إن فعل الخير كالمسك، ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد معكم، فعسى أن تكون مواد هذه الحلقة محل رضاكم. الشاعر هو حسين بن مشرف، حسين بن علي بن مشرف، من قبيلة تميم المعروفة، من مواليد الرفاع في حوالي أو قبل النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. هو من الأدباء المشهورين في البحرين، وتعاطى الشعر النبطي فقط، ولو أن كلماته من خلال القصائد تلمح أو تنبي بأنه بإمكانه نظم الشعر النبطي العربي أو الفصيح، ولكنه لم نعثر على أي دليل على ذلك. الأديب مبارك الخاطر عرض لرسالة نشرها حسين بن مشرف في إحدى الجرائد المصرية، وأعتقد أنها جريدة المقتطف، في بعض استفساراته، وهذا يدل على أن حسين بن مشرف كان يطلع ويقرأ في الصحف التي تصدر على في عصره أو أبان حياته. بعض المعاصرين للشاعر أو اللي لحقوا على الشاعر يقولون أنه عمر حوالي 100 عام أو أكثر، حيث أنه توفى حوالي عام 1348 هجري. كان في بداية حياته يقيم في الرفاع، ولكن اضطرته الظروف إلى الرحيل إلى المنامة، فأقام فيها فترة طويلة، ولكنه ظل يحن إلى مسقط رأسه وإلى البلد اللي ترعرع فيه. مجلسه حسب ما يذكر كان مجمع لرجالات البلد في فرج الفاضل في المنامة، ويذكر أنه آل على نفسه أو أقسم أن لا يقول قصيدة إلا في مدح الشيخ عيسى بن علي أو عياله. وبالفعل إلى الآن لم نحصل أو ما شفنا أي قصيدة خارجة عن هذا الغرض، ولكن الميزة اللي تميز في حسين بن مشرف في قصائد المدح أن مدحه عذب، غير بعض المدح اللي نقراه في القصايد وما ترغبها النفوس، مدحه كان لذيذ. أما القصيدة اللي بنسمعها الليلة فكانت في الشيخ عيسى بن علي، ولكن في بداية القصيدة كانت تشوق إلى الرفاع وعلى أيامه اللي قضاها فيها، يحن لها

فيقول في القصيدة: خيالات طيف، خيالات طيف، أو شذا نفحل ذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي. خيالات طيف، أو شذا نفحل ذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي. كذا تفعل الفرقة كف الله شرها، كذا تفعل الفرقة كف الله شرها، هنيا لمحروم الهوى خالي البالي. أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضئما وغربالي. أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضيم وغربالي. رعى الله دارا يا بن غانم خلافك بها التبر.

0: أعيش ضيما وغربالي، أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضيما وغربالي. رعى الله دارا يا بن غانم خلافك بها التبر مهضوم وكسب الثنا غالي. مراتع دقاق الريم خمرية الشذا حمتها رجال تشتري الحمد بالمالي. سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مظالي بها 20 مع 10 أحوالي. سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مظالي بها 20 مع 10 أحوالي. أجاذب حمامات اللوى شرعت الهوى حنينا كما الضيرين في ربعها الخالي. تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي. تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي. سميري بها بدر إلى حند سدجة ونهاري نديم الشمس تعظيم وجلالي. والثالث الهوى شنيب ومسفوح من الكرم جريالي. على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لمذهب غالي. على واضح الغرة صبوحي وصبوتي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لمذهب غالي. هو المبتلي المفتون كهل ويافع وأنا همت هرم أتبع الغيد محتالي. هلوع ولوع النفس روما إلى الحما سلامي على ذيك المغاني والأطلالي. هلوع ولوع النفس روما إلى الحما سلامي على ذيك المغاني والأطلالي. لك الله من داع دعا مغر من سعى إلى طاعة المالك ملب لما قالي. مسافير يا ركب على كوار ضمر ذياب السرى ربد إلى سر باللالي. إلى عرجت تفري ربا نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي. إلى عرجت تفري ربا نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي. شفى نفس حرج حمل درج الرسالة شفى نفس حرج حمل درج الرسالة. إلى كعبة الوفاد شدي وترحالي. فتن له فتن له على جزل المواهب مذاهب كما الغيث يحيي باذر النبت والبالي. أود الشكالة واهتوي كل خير وصوغ القوافي وازبن المرقب العالي. تعودت تطربني مدايح محمد تعودت تطربني مدايح محمد. أغني وتهتز المكارم بلا مثالي. أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي. أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي. ألا يا عويض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراها الرشد من طيب الأعمالي. ألا يا عويض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراها الرشد من طيب الأعمالي. ولكن يعوق النفس عما ترومه أعزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي. ولكن يعوق النفس عما ترومه أعزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي. أخ الحمد ذبح العمد قودم بلا فدا فديتك ومطرود القصى حده الجالي. ترالي بحسن الظن إلى قصرت بي عن الهمة العليا بشيمتك أمثالي. لكم مني الحمد الذي طاب نشره ولي منكم العفو الذي يستر الحالي.
1: ظليت ندمان من فقد الحبيب وعود تاهند ليلي بحسبات الوداد يعود. حالف بجاه النبي لا يا حبيبي عود دنياي بعدك تولت وانكفت رايحة من حيث يوم النوى روحي معك رايحة. ودي بقبل الجفة أشم لك رايحة أنت مرامل معنه يا دجيج العود. عبد الله بغمار.
2: شفت العجب يا عرب إيش الضبفهم خبر هدي بهم بيض اليوم فيهم خبر. ما كنت لك فص في كل الملا يا خبر سبحان من صورك يا زين في حكمة وادعاك للبيض نظرة وشوفتك حكمة. يا الله يلي علينا طايل الحكمة آهن بموت سبب موتتي من خبر.
3: باب الموده غلق ورشيفت عقبه بلن كني طفيل.

0: أنوح الليل فقد البلم، مركب سعودي هلش وزيت عقبه بلم، ما يستحمل الوزر دوبه ترامابي، والدهر يا صاحبي بيح ترامابي، يا عين هلي دمع دمعي ترامابي، أكست عكس ما يفيد صاح عكس البلم.
1: يا ضبية البان ترعى في خماي الورد، خدود كالجل نار ولون الشفاية، ورد من مبسم ينضح العنبر وريح الورد من غوطة الشام، رمان الصدر وارد طوله كما الرمح ما يشكي القصر، وارد من فوق الارداف مجدول الجعد، وارد لو دونها سيوف عنه ما تراجع وارد.
2: يا بدر الاوصاف ش اللي مانعك مني؟ ايش اللي دي هايبك يا مهجتي مني؟ ما ادري تغلى لو هو خوفتك مني، آمن باللي تعبده بالعرش طامي، السد بيني وبينك خافيا طامي، لفدي لك الروح وكل ما تبي طامي، قلبي ودك ولا لي صدة من ولا لك صدة مني.
3: زاد العنا زاد العنا والقلب مني شقيته، الله عليم كم أنا منه جاسيت، حبه سرى في خاطري ما قويته، مثل الخليج اللي بتلب بقعة الزيت، يا ليت بيتي ينبني يم بيته، وطاول المكتوب من طوفة البيت، أبيات رقيقة وحلوة لشاعر من شعرائنا الشباب من قرية الزلاق، يسعدنا أن نستضيفه في هذا اللقاء، نسمع منه رأيه في الشعر ودوره في تأدية الكلمة. نستضيف في هذا اللقاء الشاعر الشاب عبد الله خلف الدوسري. مساك الله بالخير أخ عبد الله.
4: الله يمسك بالنور يا أخ مالك.
3: كيف حالك؟
4: الله يسلمك.
3: طبعا احنا عرفنا الأخوان المشاهدين بكلمات بسيطة عنك، لكن نحب نسمع منك أنت التعريف الوافي.
4: عبد الله خلف الدوسري من مواليد أكتوبر 1961، موظف في مركز الوثائق التاريخية بديوان سمو ولي العهد، الحالة الاجتماعية أعزب.
3: طيب بدايتك مع الشعر النبطي متى كانت؟
4: والله كبداية كانت سنة 76، إلا أن أشوف أن البداية الصحيحة هي كانت عام 1979، يعني قبل 7 سنوات، لأن هي الفترة اللي بديت اني انا انشر فيها، وهذه الفتره اللي اعتبرها انها فتره البدايه.
3: يعني تعتبرها فتره نضوج؟
4: اي نعم.
3: والفتره الاوليه؟
4: لان يعني كانت قبل سنه 79 ما كنت يعني واثق بان انا انشر او اطلع الى الناس بالقصايد، خوف من ان تكون هذه القصايد فيها نوع من يعني تفتقر الى مقومات القصيده الصحيحه كالوزن والقافيه الى ما اخر.
3: طيب ما تذكر أول قصيدة سويت تعتبرها أول قصيدة، سواء كانت محاولة أو قصيدة جيدة على الاختيارك أنت؟
4: والله كمحاولات أنا كما يعني أسفت الذكر بأنها كمحاولات أنا تجاهلتها من قبل سنة 79، إلا أنا ممكن أقول لك قصيدة من عقب فتت النضوج أو فتت المرحلة الصحيحة اللي بديت أن أنا أكتب فيها.
3: نعم.
4: قصيدة أقول فيها: البارحة ناديت خلنا بعيدي، الصاحب اللي ما خلف لي مواعيد، بس باب علم كدر أفراح عيدي، ما شفتنا فيه الهنا والتساعيد، اللي جرى يا ليت هو كان بيدي، أمر بغاه الله ولا فيه ترديد، يا ليت من قفة بغرامي يعيدي، يشهد على اللي صابني ليلة العيد، حزني وهمي وانت حابي شديدي، هم من هو جاس وغم من تنكيد، جرح لجابك صار ضميري قعيدي، وما ينتزح يا كود أنسى التواديد، اللي على فرقاه شوقي يزيدي، ما ينتزح ذكراه لوم الحواسيد، سلمت له أمري على ما يريدي، وبدالي الصافي بلي تلاديد، حسبي على يوم تقفى بسيدي، حظي على الله وين ذيك التخاديد، أصبحت نادى اليوم شر والشريدي، من فقدة الغالي بدا الشوق بيزيد، وش حيلتي لي صار نومي عنيدي، بينه وبين العين هجر وتصاديد، إلى آخر القصيدة، والقصيدة طبعا أطول من هذا.
3: جزاك الله خير. طيب الأغراض الشعرية اللي تم

0: فيها؟
1: الغزل فقط.
0: إلى الآن الغزل فقط؟
1: الغزل، أي نعم.
0: ليش الغزل؟
1: لسبب واحد، هو أني أنا ما زلت في مرحلة البداية.
0: نعم.
1: ولابد لأي إنسان في مرحلة البداية، لأن تعدد الأقراض في نظري هو يعني
0: ضيع الجهد أو
1: لا، مثل ما تقول يعني يتوه الإنسان في كثرة يعني ما يقدر يركز على
0: يعبر التعبير الكافي،
1: نعم، أو ما يقدر يعطي الكلمة حقها. فعلشان كذي أنا أحب أن أنا أكون أبتدي بالغزل، وبعدين لما يكون عندي مثلا كمحافظة على مستوى، يعني هذه أهم شيء.
0: هو الملاحظ أن أكثر الشعراء الشباب بداياتهم كلها غزلية.
1: إيه نعم، وهو يعني يمكن يكون للتجارب يعني دور كبير.
0: والسن له بعد حكم.
1: إيه نعم.
0: يعني كل ما كبر الإنسان تغيرت الأغراض اللي ينظم فيها.
1: إيه نعم صحيح.
0: أعزائي المشاهدين، الشاعر عبد الله خلف الدوسري من معروف بين الأوساط الأدبية أو أوساط الشعر الشعبي والنبطي أنه معد ومقدم برنامج نسايم الريضان في إذاعة البحرين، وهو برنامج جيد وناجح. من خلال تجربته مع هذا البرنامج نحب نسأله عن دور الإعلام، إيش رأيه في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة الشعبية؟ إيش رأيك أخ عبد الله في هذا الكلمة؟
1: والله بالنسبة عن الإذاعة،
0: توجه الإعلام يعني إيه نعم. وسائل الإعلام عامة، الإذاعة والتلفزيون وغيرها.
1: أنا بقول كلمة، يعني أنا بقول عن الإذاعة لأن أنا اشتغلت مع الإخوان في الإذاعة. هذه مو على أساس أن أنا أقدم برنامج، لا، إنما الأخوة في الإذاعة يعني ما قصروا في برنامجين اللي هو نسايم الريضان وسوال الليل، وكل برنامج مدته ساعة كاملة يعرض أسبوعيا، وهذه حقيقة يعني خطوة جيدة. أيضا أنا لاحظت في التلفزيون هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون بداية انطلاقه حول
0: البرامج إن شاء الله. طيب أخ عبد الله، من خلال تعاملك مع الإذاعة والبرنامج نسايم الريضان، إيش رأيك في تطور الشعر النبطي أو الإقبال عليه؟ هل تحس إن فيه إقبال، في تطور، في كلمة صادقة؟
1: والله من خلال تجربتي أنا في برنامج نسايم الريضان، الحين برنامج نسايم الريضان صار له تقريبا أنا أعده وأقدمه حوالي سنة ونص. في أخوة مستمعين كثيرين يصلون إلى البرنامج، يعني لمست أن هناك تقدم، يعني لاحظت أن في بعض الشباب يعني عنده إصرار على أساس أنه يوصل إلى شيء في كتابة الشعر، يعني رغم الأخطاء اللي يوقع فيها مثلا في الوزن أو القافية، وطبعا هذه أخطاء يعني تحدث دائما لأي مبتدئ في الشعر،
0: صح،
1: إلا أنا لمست يعني حقيقة منهم كل تجاوب وكل تعاون، وهذا التعاون رجع لهم أهما بالفائدة على أساس أنهم تطورت عندهم معرفة الشعر، فتم تتيني قصائد حقيقة الحين مربوطة المعنى، مربوطة الوزن، يعني منسقة القافية، حقيقة قصائد تمام جيدة.
0: يعني نبي نخص عن الشعر بين الشباب في البحرين، إيش رأيك في المستقبل؟ هل في مثلا خامات جيدة من خلال الرسائل اللي تجيكم؟ ايش تنبأ يعني، هل الكلمة الشعبية رايحة تظهر وتاخذ مكانها، او انها رايحة تندثر؟
1: والله اخبارك، في نوعين من الناس، في ناس تحب انها تتعلم وتواجه النصيحة، يعني مثل ما نقول بروح رياضية. يعني لما تقول لأن القصيدة مثلا غير موزونة، حاول أنك تكثر من القراءة مثلا، حاول. إحنا أيضا نفس الشيء، يعني كنا البداية يعني مثلهم يمكن أزيد، لكن بمرور الوقت وبكثر القراءة يعني طبعا تنمي الموهبة، ويحاول الشاعر المبتدئ الوصول إلى شيء. إنما في ناس لا، يتقبلون النصيحة وتلقاهم أنهم سريعين في التطور، وهذه اللي أنا لاحظته. ولكن هناك يعني شباب وأيضا مستمعين ومستمعات يصلون للبرنامج من البحرين ومن خارج البحرين، حقيقة لاحظت بأن هناك يعني تقدم ملموس في الشباب.
0: طيب أخ عبد الله، أنت راضي عن نفسك، عن مستواك في الشعر؟
1: والله حقيقة أي إنسان يعني طبعا أنا أرضى عن مستواي إذا قدم شيء يرضي الناس.
0: نعم.
1: إذا حسيت أن الناس رضوا عن مستواي، أنا رضيت عن نفسي، ما أدري شلون يعني أرضي نفسي. هل أنا أرضي نفسي مثلا أن أنا أكتب قصيدة متكاملة؟ يمكن أكون راضي نفسي على أساس

0: ان انا ارضي غيري يعني، وهذا اهم شيء.
1: احنا ما عرفنا الجواب، هل انت راضي او لا؟
0: والله حقيقه سؤال
1: يعني راضي انت مع بعض القصائد وبعض القصائد
0: ايه
1: راضي عنها؟
0: يعني بعض القصائد اللي تكون مثلا توافق تقبل الناس انا راضي عنها، والقصائد اللي يمكن هي تعبر عن شيء في
1: يعني
0: نفسي.
1: يعني انت ترضى عن نفسك اذا القصيده صادفت نجاح؟
0: صادفت نجاح يعني ايه. مثلا يمكن قصيده تعبر عن شيء في نفسي لكنها ما ترضي الناس،
1: صح.
0: فانا ما اكون راضي عنها يعني. فالقصيده اللي يكون عندها لها تقبل عند الناس القصيده اللي ارضى عنها وتكون تعبر عن مستواي
1: انا. انا فهمت منك ان القصيده اللي ترضي الناس انت ترضى عنها،
0: اي نعم،
1: واللي ما ترضى الناس لو كانت صادره بسبب او من اعماقك او شيء انت ما ترضى عنها.
0: لا يعني مو عن بسبب هذا، لكن يعني احس ان القصيده اللي هذاك تعبر عن عني انا وتعبر عن كذا واحد يعني.
1: يعني هاي ممكن نستنتج ان الشاعر باستخدام للكلمه يعيش مع الناس.
0: طبعا فالشاعر لسان حال قومه على ما يقولون يعني.
1: نعم صدقت. طيب اخ عبد الله لمن تقرا من الشعراء؟
0: والله كثير من الشعراء انا حقيقه كل الشعراء قالهم حقيقه انا قريت دواوين كثيره، ولكن انا اميل الى الشاعر الكبير محمد بن احمد السديري والشاعر عبد الله الفرج ومحمد بن عبد الوهاب الفيحاني.
1: طيب بصفتك من أبناء الزلاق،
0: نعم،
1: تعرف أحد من الشعراء السابقين في الزلاق؟ سمعت عنهم؟
0: والله سمعت عنهم أي نعم، لأن ما لحقت عليهم أنا، نعم. حقيقة سمعت عنهم من الوالد. فيه عم الوالد، عم أبوي اللي هو مايد بن محمد الدوسري، وعبد الله بوك فيسان،
1: نعم.
0: عبد الله بن سالم، هذين طبعا توفوا من زمان الله يرحمه.
1: غيرهم من الشعراء بعد؟
0: غيرهم من الشعراء عندنا شاعر بعد المرحوم فهد بن بطاس الدوسري،
1: نعم.
0: اي نعم والله هذا اللي سمعت عنهم. ايضا سمعت عن شاعر الحمام بن راشد ايضا الدوسري، سعيد بن ياسر،
1: ما شاء الله.
0: اي نعم هاي والله اللي سمعت عنهم بانهم يعني شعراء عاشوا في الزلاق، لكن انا حقيقه حاولت جاهد بان نحصل على شيء من قصائدهم، وكان يعني نشرت أنا موضوع في مجلة القوة عن شاعرين من الزلاق، واكتفيت بمايد بن محمد وعبد الله بكفسان لعدم وجود مصادر أكثر دلني على الشعراء الباقين.
1: طيب نبي نسمع منك نموذج لأحد هؤلاء الشعراء، نموذج شعر بسيط أبيات قليلة.
0: والله في قصيدة حق عبد الله بكفسان يقول: يا ونتي ونت عويد بدابه ومشاغب قلبه فراقه عبيب، مسمهين ما يندرى وش جرابه مما بقلبه، ما دري خبث لو طيب والحب لو يولى بعيرا رمابه، خلاه مرمي تحوفه قصاصيب قبلك يري ناح بول شبابه، ومن الهوى يلعي بروس المراجيب، انطعتني درب الهوى سد بابه، واعبد الهك يوم بين بك الشيء. وسلامتك هذه اللي احفظ منها كم من بيت يعني.
1: طيب الشعر النسائي ايش دوره في الكلمة النبطية؟
0: والله حقيقة في شعر نسائي قاية الروعة، وأعتقد أنه يعني لولا القيود المفروضة، القيود الاجتماعية المفروضة على الشاعرات لكانت انطلاقة أكبر يعني، لأن في قصائد حقيقة يعني الشعر النسائي ما أدري كمثال شاعر عقاريد السعودية ومهات الحوضة وعذراء الجزيرة والعروس الأسيرة من الكويت. ايضا بعض المستمعات يرسلوا لي الى البرنامج تحس ان هناك يعني
1: في البحرين عندنا شعر نسائي.
0: اي والله في عندنا شعر نسائي، عندنا تحصل ان للبرنامج كان قصائد حقيقه الشاعره الوائليه من البحرين، حقيقه الشاعره يعني جيده.
1: يعني البنات او الشعر النسائي لا في قيود تمنع انتشاره.
0: اي نعم القيود الاجتماعيه،
1: لكن انت من خلال الرسائل اللي تجيكم تلمس ان في محاولات يعني، في ولو انها ما ترقى الى مستوى الشعر الجيد الان، لكن في محاولات،
0: في محاولات ويعني تبشر بالخير حقيقه في المستقبل، وبفضل التوجيه ان شاء الله، وهذا يعني راح يكون في شيء جيد.
1: طيب اخ عبد الله مع من الشعراء تبادلت القصيد؟
0: والله لي مسجلات بس انها يعني بسيطه ومختصره على الشعراء من البحرين، الشاعر ابراهيم السبيعي وعبد الله ابو غمار، وبيني وبين محمد بن عبد العال العتيبي.
1: طيب. نبي نسمع قبل أن نختم اللقاء آخر ما نظمت من قصائد.
0: والله حقيقة ما أنا يعني شيء اللي أنا ما عندي شيء جديد، ولكن في

0: انفراد على قصيدة وردتني من محمد بن عبد العال العتيبي. من ضمن ردي أقول: هل كيف روح انصابها البين تشفى، هيهات تشفى لولاها الطب معروف، وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من بها القلب متلوف.
1: متلوف.
0: وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من به القلب متلوف، وهجوس فكرا ما له اليوم مرفا، وده يعيش خافق يدوم في خوف.
1: في خوف.
0: يا ليت عين تلقى بالزول تقفى، ساعة هو يدلى خاطرا فيه مشخوف، مما رأيته نشفه هيك نشفة، ودع ضميري ودع ضميري من بلاويه مكتوب. يوما حلمت اني لي الروض ملفى، على جواد وخلفية ترف مردوف، ويمطر علينا المزن شهد مصفى، وشفنا البرد شنه من الدر مصفوف، والضحك انه من تراني معزفة، نضحك ونلعب والعتب صار محذوف، وحين صحيت الصبح قالوا توفى، استاحش الدنياي وزرابي الخوف، يا حيف رح اللي نوده وقفى، ورث على قلبي من الهم مرضوف، والله مالي فيها والغير شفة، لو كان زينه بالقمر صار موصوف، ما همني والله وضحى وطرفة، لو ببتشي الأيام ما تعودي لي نوف، أنا شدم بعده عن العين كلفة، أزريت كفكف دمعة العين بكفوف، أنا شدم بعده عن العين كلفة، أزريت كفكف دمعة العين بكفوف. المهم لين أقول له: حتى يشلو جنك من البيض ألفة، احذر يغرهك بالولع زول نفنوف، بنت الحلال الطيب دايم وتصفى، ذخرني لي مال الدهر يوم بصدوف، تلقى بها سترا وزين وعفة، ما هي من اللي تنتظرها ولا الطوف، ولو كان قافك ما نظمت على الفا، بيطول شرحي ما توفيه الحروف. سلامتك.

0: يوم من الأيام تعرف سوالف زي تشوف هذه زراعة الشيخ حمد والصافرية والدنيا ذي المنطقة إيش سببها؟ يوم من الأيام يرسين العصر يالس العصر يجلس وإحنا نركب من هذه بالخيل قدامه أي نعم ولا يجي واحد من الرعيان رعيان من الرشاب يدن رشابه قال واحدة من الرشاب طاحت يدها في يفره ولا ظهرت أي نعم آمر على الموتر يبونه وركب الربع شل بعد الموتر الثاني بك أبو موتر سحبنا حق الناقة نظهرها وينا حق الناقة تعاون الرجال عشله ولا من كسره أي نعم أمر عليها قال يذبحونها فرجون لحمها على اللي يبي طال ظافر محمد الله يرحمه أبو حمد بن ظافر طال مكان يد الناقة كذي ويوم طال اللي يشوف شنه ديبان يمشون شي يمشي قال شحنة تعال طالع طال عمرك يطالع إلا ديبان ما يمشي تحت الأرض تحت الأرض ما يمشي وهذه يفرة قال حفرة
1: خاينة من الماي
0: مو من الماي أثر ذي عين جاهلية
1: ما شاء الله قديمة
0: قديمة وتسقي منطقة البحر كله وهي بوديك أروك إياها دناتيوم عين تاريخية ويوم طل وشافها قال حفروا دار مدارها يوم تخبر كل إن شاء التراب اللي هناك مثل الثقبة مثل البنية إيه نعم الحين مقرب رجع الصغير ودي يوم ثاني يا يبي السبي يبي قال نروح سيده نطلعها يو طلعها قال هي نمشي على جدها ويوم ينا في الظل في الظل ولا هناك مثل طوفة مثل السور إيه نعم
1: يعني لها أثرهم
0: لها أثر
1: بر فوق وظاهر
0: فوق في الظل بروك أروك إياها إن شاء الله نعم. آمر يب عامله وحفروا العين ذي كلها ويوم حفروا العين ولا يوم ظهر ذاك الماي والدنيا وحفروا الأرضي الأساب مالها وزرعوا عليها السبليات هاي اللي تشوفها وهالدنيا وهالنخيل والمناطق اللي استوت سبت الناقة ذي يوم قصت يدها
1: ما تعرف اسم العين ذي سموها نعم. لها اسم
0: وقف الله عاد يا اخوي
1: ما تدري
0: بس ما عرفنا احنا ولا ما عرفنا
1: كانت النخيل قبل ما في
0: قبل ما بس هناك دويل يا صغيره
1: نعم
0: يسمونها ما ادري نسيت عندي اسمها وخذها عند الشيخ حمد حق واحد من الدواسر من هلا الزلاق وامر الشيخ حمد ووصل الماي ولا الماي يمشي من ذيك الارض يهد على البحر ويابو العمال من السعوديه

0: الحصر يمكن 700-800 عامل، عرفت الله عمرك، واشتغلوا. من اللي خلى وكيل على العين ذي يحفرونها؟ احمد بن عبد الله بن الغتم، كان تعرف ان اكبر شيء بن الغتم، هو اللي خلاه يراقب على العمال اللي ينظفون العين هذه. وعقب حفروا طال عمرك الساب هذه وظهرت العين، ولا يوم لسات على ما قال سموها عاد ما نعرف الا عين السبيليات احنا، وسموا العين ذي السبيليات، ولا ذيك لها اسم، لازم الدويلي ذيك
1: هي في الظل،
0: مو في الظل، الدالي هناك دويلع دي راعيها عنده، بس انتفت عوينه صغيره، عرفت طال عمرك، ويسقي دويلي تدويلي صغيره. عقب تالي الشيخ حمد دخلها خذها وعوضها بدالها، راشد بن مناحي الدوسري يسمونه، من الدوسم ولا الزلاق، اي نعم له اسم عاد هذه، وذي سموها عاد الشيخ حمد السبيليات، وراحت عليها السبيليات اللي نشوفها الحين. جيت السبيليات انت؟
1: جيت انا.
0: زرعت الشيخ حمد وراشد وهالدنيا دي كلها سببها بس الناقه ذي، ولا ذي ما مش كانت ابد. اي نعم. وهذه طال عمرك اللي هي بعد صخاره، ميت صخاره، دير صخاره.
1: مالك له ولا.
0: وسبسب، ميت سبسب.
1: هذه عيونهم.
0: عيون جاهليه. هذه كلها حفرهم الشيخ حمد.
1: في وين مواضعها؟
0: هذه طول عمرك صخاره. نعم. شمال العين ذي. يوم شاف ذي العين مشوا ويا الضلع ولا يشوفون طوفه.
1: يعني هي اقرب حق اي قريه؟
0: قريه حق صدد.
1: حق صدد.
0: هي صخاره شال. نعم. شرجي صدد في في الضلع بعد.
1: في الضلع.
0: في الضلع طول عمرك. اي نعم. يم دور مبارك، دل دور مبارك.
1: اسمع عنه. نعم.
0: شمال دور مبارك، هاي مبارك واحد من طول عمرك من ذول الفاضل. هو دور مبارك كان يروح في ايام الربيع بني له دويرات يربع هناك، يسموه دور مبارك، وبنى وسوى له مزيره صغيره نخل وحفر له فيها عين وغيره. هذه مسؤول المالشيه. المالشيه الحين تدري ايش مسوي مسؤول المالشيه؟ وهو التق. اي نعم. عاد ما ادري من ساله، ها شلونك ويا زراعتك مبارك؟ قال يا زيارتك ايتي مالشيه ان كلت المال كله. والتق ما يقول المال كله، قال المايتشية. وقال المايتشية وسموا القرية ذي المايتشية على أسباب زراعة هذه مبارك الفاضل.
1: يا مشكور يا أبو راشد على هالمعلومات.
0: لا شكرا على الواجب. أدنت يوم بروح وياك جولة أروق مناطق ورأسك العزيز، يعني تاريخية ومآثر أسف أنها تندثر ولا حد يعرف عنها. إيه نعم. حس محل عين يسمونها عين حسن، يوم الايام امر عليها الشيخ حسن عين ما. حسن ما لحقنا على حسن ولا غيره،
1: هو حسن مصالح،
0: مو حسن مصالح. هي يقولون اللي تسقي المرخ، شوف المرخ الحين اللي فيه العرين.
1: نعم.
0: هي اللي تسقيه، وامر عليها الشيخ حمد بعد حفروها، لكن عقب صارت صعبه وغيره وطويله.
1: على ذكر هذا العيون،
0: نعم،
1: ان العيون الارتوازيه اللي صارت في البحرين كلها بامر الشيخ حمد.
0: اي إيه على وقت الشيخ حمد طول عمره.
1: نعم. تذكر بعض العيون هذه؟
0: العيون الارتوازيه طبعا اول عين انحفرت.
1: نعم.
0: إيه هي اللي في خرايب السوده في المحرق.
1: شاعرنا هذا المساء هو الشاعر عمر بن محمد بن سبت العماري، ولد في مدينة المحرق عام 1309 هجري، وتعلم الشعر بديهة حيث أنه كان أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة. عمل في الغوص ثم أصبح نوخذ في سفينته الخاصة، نظم القصيدة النبطية، ولكن شهرته كانت في الموال، وتناقل الرواه مواويله. ونستمع إلى الراوي جاسم الملأ يروي لنا موالين من مواويل عمر العماري.
2: يا من غرامة ورود حشاي شيبها، نواظري من سهام البين شيبها، درت المحاسن أبد ما ريت شيبها، حب شدهني عن الطاعات والهاني، أنقض جروحي جميع الجاه والهاني، عند المواجه قلت يا زين والهاني، والزين قبلك عقول الناس شيبها. هاي المولى حق عمر العماري، حي ملفى عديل الروح بقباله، حي عدد غيث وزمن انسار بقباله، في عد موصيت وزمن الطاف بس بقباله، وقبال خود لها وبخده شامات، مالي على الريم واللي حط له شامات، حدر البريق عناقش والمختفي شامات، رضوان في امرهم مامور بقباله.
1: عمر راوي احمد بن محمد بن فضل النعيمي فيروي لنا هذا الموال

0: للشاعر عمر.
1: يا من غرامة قبل البحشاي ماذيني وأسباب ترجل بعد يا صاح ماذيني، إن كان هذا سبات الحب ماذيني، ليته قريب ونازل عندنا في الحي، ويا سعد منه سعي صوب الحبيب وحي، يا طارشي بلق بالتحية وحي، وأشوف قلبي في هواهم دوم ماذيني.
0: وهذا لقاء أجريناه مع المرحوم راشد بن علي السليطي الذي توفاه الله بعد فترة قصيرة من تسجيل هذا اللقاء، يعطينا نبذة عن معرفته بالشاعر عمر. مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير.
0: الشاعر عمر بن محمد العماري.
2: نعم.
0: ايش معرفتك به؟
2: معرفته بالغوص وياه راكب وياه.
0: ركبت وياه الغوص.
2: نعم أربع سنين
0: وياه.
2: أول ما وياني محمد حاشي أحمد الحاشي وياني يمعه ذاك الانتيار القردالي.
0: نعم.
2: نهام.
0: المال.
2: مال القردالي.
0: نعم.
2: وأنا وياه. ويان صالح بن جاسم ويان صليان يعني ويان في الغوص هذا لي وعلى خير عمر لا ونعم به يامر في الأماري قال إن شاء الله عندنا أول قيسنا على السكان والحال أبو ماهر
0: زين يبقى عمر يقول مواويل
2: إيه نعم يقول مواويل علمنا هو لأثر بننهم إحنا بموال كان يقولوا هلون مو تلفانية فلانية يقول هلون
0: تحافظ منه
2: أحافظ منه من عند العمر
0: وأنت كنت تنهم
2: إيه العمر نهامي أنا نهامي باي
0: أنت نهمت
2: نهامي ينهم
0: والمال بعد نهام
2: المال نهام
0: إيه
2: ومن الآن والمال بس
0: زين هو معدود مع الشعراء
2: إيه نعم إيه نعم موال عمر
0: إيه نعم
2: معدود منهم يبا من مباركة هذا اسمه مباركة
0: من عنبر
2: من عنبر واحد ومتروح واحد من عبد انت
0: برقبه
2: اي
0: نعم
2: هاي من شعره
0: من الشعر البحرين
2: شعر البحرين هذا وهم منهم مكتوب منهم
0: ستحافظ حق من الموال حق عمر
2: يا غره لو جان يا غره لو جان اسقني ثغالب وهل واسقني كاس معسول الثنايا وهل سلسل علي سبيله من عذابه وهل ما لي سوى غير ريمه بالضحى فاتني مفتون في حبهن والحاضهن فاتني رفع طرفي لهن واشوفها فاتني اطارش الخل تفداك الحمولة وهل
0: أما الراوي علي بن صقر فلديه الكثير من المعلومات والقصص عن صديقه الشاعر عمر وقد زرناه وأجرينا معه اللقاء التالي يبقى علي نبغي نسألك عن عمر بن محمد العماري كم سنة صاحبته؟
3: والله حوالي 30 سنة
0: 30 سنة شو ذكرياتك عنه؟
3: ذكرياتي عنه في البر وفي البحر
0: يعني احنا نبغي نسأل عن ناحية الشعر يعني شو تعرف عن شعر تحافظ شيء من شعر من السوالف اللي مرت عليكم
3: أكثر شعر مواويل شعر ما عنده قصيد ما عنده كله موال الأغلب كله موال
0: الأغلب الموال
3: اللي ما عنده قصيدة واحدة كان في ذاك الوقت متزوج لحرمة من جزيرة العماير وصار بينه وبينه شوي سوء تفاهم ويا أخوها خذها طلبها من عند مالك مشاهين وعزموا يدونها في الجالبوت في جالبوت عندهم اسمها لوشار مالت حصر وبها حير في بلال المبروك ودهام فري ومرزوق بلال وخالي بن سبت وخطفت علينا ال 13 في الشهر ليالي قمر لما خطفت الجالبوت طلب مني قرطاس ورقه جبت القرطاس جبت الورقه
0: مقطع صرفته كلها بالخير هو ما يكتب ولا
3: ابد ولا يعرف حتى اسمه ما يعرفه
0: نعم
3: جبت الورقه واحنا يلوس على حسد صاروي محل مدرسه عمر والسنبوق مساعد موجود هناك ذاك الوقت يدف علينا ايام حمل قال عرف لي البيض ما كدر الصافي مريض انا قلبي ولا هو متعافي نحيل انا جسمي على فقد خلتي ولي عبرة تذرف كما القيث هتافي ألا وشقاي انجلت السفن عني ألا وعذابي حار فكري بلا وصاف أزيت كني غريج في وسط قبه يلعب به الموي زلزاف ونسف سافي وعزي الجسمي ليتنقض همتي وجروح قلبي وما تنكف بلا انكافي وعزي لمن لا يسمع شوار ناصح يندم برايه لو شجاع وعراف ألا يعني ديم يصير خريسان أشتف جمالية تقطع الوديان كالشافي تجاوز عليها واضبط السير بالفكر تراها كبرق في عصاريف الأصيافي فمن صاق

0: بيت الجود والمجد والثناء. فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء حميد السجايمة للضيف واللافي عنه يمباركك بالمجد والثناء هو غايتي عزي هو درعي الضافي والنيت يومك فعشير يمغرب على الخد دمعي اللي خصار هتافي تلاحقت الونات باليوف والحشئ على فقدر يمن من توي معطين جافي في شف من أهواه بانت شكيتي أخوي الذي حط العناني بالأكتافي كتفني على ما لا أطيجه وضرني وشق الجواش ما حصل صاحب صافي يرفاه خشفلي من الريم كنه لمن مشى وطيه على القلب قريافي ويرفاه من لالة في الضميرين مسكن غاية مرادي لا تواصيف وامثالي والختم صلوا عد ما هل وامطر على اني بالمبعوث من نسل الأشرافي
1: صح لسانك
0: وسمحوا لي نقص من هنا قافين نسيتهم
1: مسموح يا ابو صقر
0: وفي القصيده يعني اخوه يبر لان اخوه يبر في وقت اللي كان قبل لي اخو الحرمه نهاه وقال له يا اخوي تراك ما انت بعدل سيرتك مع زوجتك مش سيره الرجال مع حريمهم في ذاك الوقت عمر ما يسمع ولا يطيع الين صار اللي صار بعدين في وقت النفس في وقت ذاك الوقت ذيك الليله حلف مبارك انك الجاب للتزوج مبارك من شاهين عبره ثانيه اسمها الفوتش وركبوا فيه وراحوا الدمام وتزوج في نفس الوقت اللي هو قال له مبارك وياب الحرمه والسكان وياها هي الحرمه اللي قبل والدتك انت يا مبارك هي اللي ربتك في الدم عقب ما توفى ابوك وماتت في الدمام
1: طيب يبا خلال هالثلاثين سنه في البحر ويا الموال لابد انه يعني جرت حوادث لكم ذكريات قصص صار عليها موال وصار عليها سوالف احضرك بعض الاشياء من هذا الشيء
0: اي بس هذه قصص البحر فيها كان اول ان دش الخانشيه في السنبوق شارينا عند الذواوده وميارين فيه الخانشيه لاجل الصالح حق الغوص دار عين الغيوب الغيوب هي السرايات ضربه شمال اصبح من الصفر ونترنم بجيب اربعه انفار عند السكان وانا من عرضهم صوت علي قال لكم ابغيك في هالوقت هذي قال لي نعم هو تفر يالس عند السكان مصوب التفر لان الموي بل السنبوك كله من اول للاخر قال ابي اكتب لي قرطاس تلاحقني زتات جبت له القرطاس قال يا زين ايش الذي خلاك تنساني ما انسى وداد لكم هل كيف تنساني يا زين ايش الذي خلاك تنساني اسباب ودي لكم ما اظن تنساني ما انسى وداد لكم هل كيف تنساني يا ورد الجعد مالي عن خيالك صبر ونحوس الايام من عقبك سقتني صبر كل من طرى ما اسمعك عندي يقل الصبر ما اشوف وقتي على الشدات نساني في على الشدات نساني يعني الهوى اللي صايبني وكسافتنا في السفينه خطر تطبع في ذاك الوقت كان هو على باله
1: ما اشوف وقتي
0: على الشدات نساني
1: اي طيب وصاقر نوح الفواخت سطام بحشاي وابراهن شنو هالفواخت هذه ونبي قصته
0: هذه طال عمرك الفواخت كنا نجلس في اربعه مكانات صرايف ذاك الوقت صار كود دور ما مش دور نجلس في محلات حق السمره الاخلاقي بس احنا ما كان عندنا سمره طلعنا سارين من المكان نبي البيت قال لي خلينا نمر البيت نقرا كتاب عنتر شوي قلت له توكل على الله في ذاك الوقت انت متولع بالحمام عندي حمام من عرضهم طير فار يار عليه وكل عياله ويحن في الليل ما يرقد واحنا في مسيرتنا مع السيره نتابعها قال لي يا اخوي من فضلك تسكت هالطير هذه نحل قلبي يحن قلت له هذه مفارج يا اخي قالوا لي فرق هالكثر يسوي حتى في البهايم قلت له نعم قال يا صك كتابك واعطني قرطاس وقلم صكن الكتاب قال نوح الفواخت يعني معناها ما قال نوح الفواخت الا الفواخت والحمامه
1: الحمامه اللي فاقده الف
0: الف
1: اي نعم
0: نوح الفواخت سطن بحشاي وابراهن نوحتها لين عيني حت وابراهن نوحتها لين عيني حت وابراهن بل واي عظمه لمن اشيه وابراهن

0: بس في الثنايا بليل نغطي صبعه وجن اجني وارد ما لمس بيدين الا وجن يا ناحل الروح ارحم من تسادا وجن دخيلك الروح فاتت اخ وابراهيم قال للزين وجنات مثل الجل نار به من غاسق نورها انازى سناهبه والقلب يا صاح مولع له برامته يا صاح يعني نيار متشن بقلبي صوابه ناصحا للصد يا زين ايش ما زمك عاملتني بالصد عجار بالصدق تلدغني الي من صد يا ليت بعد الجفن من لا يعيش
1: من لا يعيش. توفى الشاعر في عام 1372 هجري عن عمر يناهز 63 بعد أن أصيب بمرض أقعده لفترة طويلة وقد دفن في مقبرة مدينة المحرق رحمه الله وغفر له. وقبل أن نختم الحديث عن الشاعر عمر بن محمد العماري نستمع إلى أحد مواويله يرويه لنا الراوي محمد المالود.
2: ريم رعى بالحشية يا صاحبي راعني وانو على شتلتي يوم النوار راعني أشبال خشب الذواري بالفلي راعني متمعنيين بالهوى ومسهرا ليلاي يرقف هوا خاطري هو من وتي ليلاي خشب النفل مبسمه يحكي سمة ليلاي أمر المقدر جرى من راعكم راعني.
3: الله لحد بيحت قابل خوافي وفضيت علما من سجلات الأسرار سد عزيز غالي ويشافي ما يطلع بأمره سفيه وغدار هلت دمعا زايد من ذرافي موق عيني فوق لوجان حدار وسهرت جفتني ونايم الليل غافي أرتب المعنى على رقم الأسطار أمس الضحى جتني بيوت انضافي جتني من الزلاق ميراث الأخيار ابن خلف يشكي أمور كسافي زهق من الفرقة وليعات الأفكار هلا هلا يوم الفني القوافي من صوب والهن بالهوى سر وجهار حق علي فزعتك وانتافي طيبك ملك نفسي وقلبي ولا بار يا صاحبي جر ولا هو شافي عمس وعي طبتي كل بيطار ملوم يا المجبور لو صرت حافي خلف الضعن في حالك الليل ونهار قبلك سبني ما شفت من يرافي يوم يطريح الوجه بالهم محتار المنكرات الناقضات الحلافي اللي حسانيهم على بدون بنكار خل عنك ما فيهم حسين يوافي إلا التشره والتحجج بالأعذار يوم مكرهم يحيف مالها أوصافي وشرعهم من قبل دورات الأدوار ختنا بالحب درس العرافي صانيت في غيه بلجات الأبهار لا تزعجك أبعار قطع التجافي ما شفت حالي ابن الأجواد وش صار أجن من مجنون ليلة وافي اللي بشي مهدار كهسق من الأخطار مهما تصافي للغضي ما يصافي يعديك حقرانه وساعات الأكتار هذا وأنا ما دور عنك انحرافي لو ينشري بالمال تفداك الأعمار صلوا على المختار سيد الأشرافي آخر رسول انهار بالظلم الأشرافي.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أهلا بكم أيها الأعزاء، وتسعدنا صحبتكم دائما في مكتبة المعارف.
1: أرحب بكم أعزائي المستمعين، وأرحب بالأخت استقلال. والواقع كأنها محاضرة الموضوع، لأن أشوفها ماسكة كتاب في يدها.
0: الحقيقة احنا يعني قبل هالمرة دائما نختار حرف.
1: نعم،
0: هالمرة جذبني شكل جميل يعني لغلاف كتاب، وعنوانه أيضا شدني، أيضا الوسمي.
1: الوسمي
0: الوسمي، وهذا الكتاب لمبارك عمر العماري، هو أشعار ومواويل شعبية، جمع شعر والده عمرو محمد العماري.
1: نعم.
0: إذا ما يضايقك نتكلم عن هالجانب، واعتقد أن كثير من الناس يهمهم مثل هذه الجوانب.
1: بالعكس، جدا أنا أحب الشعر الشعبي حب شديد جدا يعني.
0: وطبيعي يعني هذا يسعدنا، وأنا عارف
1: أنت هل بسمعنا الآن مواويل من الشعر ولا
0: أنت دائما يعني تتصور أنا بجانبك أستاذ محمد، لا ألقي الشعر ولا أتكلم عن القصائد ولا حتى عن الجوانب الشعبية، أتركها لك.
1: تفضلي، عايش بتسمعنا حين
0: أنا شدني الحقيقة التقديمة أو الكتابها الأستاذ عبد الحميد المحادين، وراح أقرأها كبداية ندخل الموضوع إن شاء الله من خلالها.
1: يلا كلي أذن.
0: كتب الأستاذ عبد الحميد المحادين: أن موقف الكثيرين من الأدب المكتوب بالعامية يضر إضرارا كبيرا بالحقائق والمواقف، لأن أحكاما عامة تطلق وتقال دون تقييد ودون تمييز، وهو موقف يرفض الأدب العامي دون تحفظ. الأدب العامي كأي أدب من أداب الأمم ينطوي على سجل لوجدان فئة من الناس، ويتحقق فيه رؤى وأحلام وهموم هؤلاء الناس. إنه في العربية مستوى من مستويات اللغة، يعبر عن مستوى من مستويات المجتمع، ولذا فهو ابن شرعي للغة العربية وللمجتمع العربي، مرتبط بظروفه الاجتماعية والحضارية، وهو رافد خصيب وثري لأدابها الفصيحة. هو يحمل طاقات دلالية ويحمل طاقات إبداعية يمكن تصنيفها في الصف الأول من حيث قدراتها على التعبير وعلى التسجيل والتمثيل. وكما أن الفصحى ليست بالضرورة مصدراً للأدب الجيد الوحيد، كذلك العامية فهي ليس المقياس هو عامية اللغة أو فصاحتها، فليس كل من كتب بالفصحى كتب أدباً، وليس كل من كتب بالعامية أيضا كتب أدبا. يقول: لأن المقاييس ليست بالعامية وليست بالفصحى، فما هما إلا أدوات تعبيرية ووسائل، فالأدب العامي والأدب الفصيح في كل العصور يشكوان من الأدعياء، ولعل كثيرين ألحقوا ضررا بأدب الفصحى من حيث ظنوا أنهم يحسنون، وآخرون ألحقوا ضررا بأدب العامية من حيث حسبوا أنهم يحسنون، فكان هؤلاء خصما من حساب الأدب. أخيرا يقول: أن المسألة ليست مسألة الفصيح أو العامي، إنما المسألة هي مسألة الإبداع ولا إبداع، الفرق نفسه بين القادر والدعي. أعتقد هذه مقدمة أستاذ محمد، يمكن
1: شدتني تماما،
0: وأنا أيضا.
1: الأستاذ عبد الحميد فعلا هو لخص لنا إبداع الموضوع كله في كلمتين: إبداع أو لا إبداع.
0: نعم.
1: بغض النظر عن اللغة التي يستطيع أن يتحدث بها الشاعر أو القاص أو أي شيء، فعلا قد تكون مثلا اللغة لغة دارجة، وقد تكون لغة فصحى. المهم هل هذا الشعر أو لا شعر؟ هذا هذا السؤال.
0: نعم.
1: هذا يجرنا على الحديث عن الشعر الشعبي، وأيضا هذا في لبس وغموض تماما عند فئة كبيرة من المستمعين والقراء عن مفهوم الشعر الشعبي. يعني احنا تعودنا أن كل شيء شعبي أو كل شيء له علاقة بالجماهير العريضة من الناس نطلق عليه شعبي، يعني نعتقد أن الشعبية تعني فيما تعنيه الانتشار. القرب من قلوب الشعب نسميه شيء شعبي، يعني المطرب الفلاني بنقول له مطرب شعبي، وكرة القدم نقولها لعبة شعبية، المكبوس نقول أكلة شعبية، وهكذا. يعني القلاف والحداد والنجار وآخر الحرف الموجودة في العالم كله نطلق عليهم حرف شعبية. وكأن
0: نقصد العلاقة بين الناس، علاقتها المباشرة مع الناس،
1: هي التسمية أساسا. لما نطلق على شيء مثلا شعبي هو يعني

0: نقول عامي يعني اللهجة، ما تقول اللهجة الشعبية، اللهجة العامية.
1: عامية إيه. نعم.
0: فهو في العلماء الفلكلور حطوا كلمة شعبي هي ترجمة، يعني ترجمة فلكلور شنو؟ فولك اللي هو الناس.
1: نعم.
0: ولور تعني فيما تعنيه الحكمة والمعرفة. يعني فقالوا فولكلور حكمة
1: الناس.
0: الشعب
1: نعم.
0: أو حكمة الشعب سموها. وهي كلمة لور الواقع صعب ترجمتها من اللاتينية، لكن درج على استعمالها أن الحكمة والمعرفة
1: من ضمن مفرداتها. أنا قرأت أن من ضمن مفرداتها اللغة،
0: كل شيء كل شيء.
1: نعم.
0: التاريخ، اللغة، يعني المعارف، هي المعارف. نعم. تقريبا وايد معارف الشعب، معارف الشعبية. نعم. يعني فسموها فولكلور وسموها تراث شعبي. هي نعم. تراث، ويندرج تحت كلمة تراث كذبة. من ضمنها الشعر اللي نحن بصدده الواقع. في كثير يعني التمييز بين كل شيء شعبي وغير شعبي، مو لأنها بس فقط تهم قطاع كثير من الناس، لا، يجب أن تكون

0: درج تحت كلمة تراث كذبت، من ضمنها الشعر اللي نحن بصدده الواقع. في كثير يعني التمييز بين كل شيء شعبي وغير شعبي، مو لأنها بس فقط تهم قطاع كثير من الناس، لا، يجب أن تكون يعني هم حددوا الشعر الشعبي يجب أن يلامس الوجدان الجمعي للناس أولا.
1: نعم.
0: وعادة ما يكون مجهول المؤلف، لاحظتي الشعر
1: نعم.
0: الشعبي اللي تردد الأمهات والبحارة وكذا، ما يعرفون المؤلف منه، ساعات
1: نعم. تناقل
0: شكل مثل
1: وتناقلت الأجيال
0: وتناقل.
1: دوننا.
0: نعم. وإذا كان المبدع موجود، نجد الجماعة الآن تحتفي بالنص ولا تحتفي بالمبدع.
1: صحيح.
0: يعني ما يهمهم المبدع من. وعندي مثال حي جميل جدا دائما أستشهد به أنا. يمكن أنا وأنت والمستمعين استمعنا إلى الشاعر الشعبي أو الشاعر العامي الواقع، اتفقنا شاعر شعبي.
1: نعم.
0: ليس التسمية صحيحة، إنما نقول الشاعر العامي المعروف عبد الرحمن رفيع. يقول في قصيدة: والله عجب يا زمان، ربعة الشعر بثمان. الربعة طبعا من الأوزان اللي انتهت قبل لا يولدونك.
1: نعم.
0: إنزين. وثمان يقصد بها ثمان ربيات، والربية انتهت من الستينات، من بداية الستينات ما عدنا نستخدم ربية، قمنا نستخدم الدينار.
1: نعم.
0: لكن القصيدة والبيت ذي بالذات إلى الآن باقي في وجدان الناس. ليش إلى الآن تلقين مثلا أي واحد عام يقول مثل ما قال رفيع، طيب شو اسم رفيع؟ يقول لك رفيع محمد رفيع، هو اسمه عبد الرحمن. ما يهم يعرف من ايش قال،
1: يهم المضمون
0: لانه يلامس وجدانه.
1: نعم. ايش كثر خدمه هالمعنى
0: هالمعنى. فلذلك هذه القصيده تشوفي بالرغم من حداثتها، وعلماء الفلكلور يقولون لازم تمر عليه 200 سنه على الاقل باقي في وجدان الناس حتى نقدر نطلق عليه شعر شعبي.
1: نعم.
0: او من ضمن التراث الشعبي او من ضمن الفلكلور.
1: نعم.
0: بس هذه القصيده باقيه لانها لامست جانب مهم من حياه الناس، اللي هو الاستقراب على سمك الشعر اللي ما حد كان ياكله. الان الربعه، ربعه 2 كيلو.
1: نعم.
0: ب800 فلس طبعا، الان الربعه بخمس دنانير، يعني مو 800.
1: نعم.
0: فلس.
1: نعم.
0: يعني مع تطور الوقت، بس يعني تشوف العجب ذاك الوقت. وكل ما زاد القدم الكلام كل ما بقى الشعر ذي.
1: نعم.
2: الله يجازيك يا زمان، مالك امان، الشعري الربعه بثمان. الله يجازيك يا زمان، الله يجازيك يا زمان، مالك أمان، الشعري الربع بثمان. الله يجازيك يا زمان. قالوا لي ما في بلادنا هالأيام فقير، الشرب بيلر والسواحلي صار حرير، واحسن دياي رايح وياي، واهل البرستية اغتنوا، فرشوا نهالي واحرقوا ذاك الحصير، الدنيا غير والناس في خير. قلت يمكن الناس يصدقون، هذه يهون كله يهون، بس اللي مو في مخي داش الشعري، ليش الشعري الربع بثمان؟ الله يجازيك يا زمان، الله يجازيك يا زمان.
1: حتى ما نترك هالجزئية.
0: نعم.
1: أستاذ محمد، أنا ودي أسألك، الآن تكلمنا عن الشعر الشعبي وقلنا أن الأصح هي الشعر العامي.
0: أي نعم.
1: ولكن من وين يت نبطي شعر العامي، شعر شعبي، شعر نبطي؟ وهل نبطي هذه هي نفس المعنى تعطي؟
0: والله هو يعني الأنباط قوم معروفين يعني في ورد ذكرهم أيضا في القرآن، وورد في قواميس اللغة عن ما يقولون عن كلمة عامية، يقولون فهي نبطية، هي من، ولا حتى بيت شعر يقول هي هذا من عمل الأنباط وليست من عمل العرب. فيأت كلمة أنباط وفي دلالة على تمييز بين ما هو عربي سليم وما هو متداول عند العامة. فوجدنا فجأة الشعر الشعبي الموجود الآن أطلقنا عليه، ويجب أن نعرف من اللي أطلق عليه الواقع الشعر نبطي.
1: نعم.
0: واستمر الآن يسمونه شعر نبطي تمييزا لا

0: الشعر
1: أنواع الشعر
0: الثاني إيه؟
1: الأخرى، نعم.
0: هو في السابق كان يعني الكلام النبطي من الكلام الذي لا يعول عليه ولا يؤخذ به بين الأدباء،
1: نعم.
0: فإذا واحد قال الكلمة فيقول هذا من الكلام النبط وعوام الناس.
1: نعم نعم
0: لاحظت شلون؟ الآن عندنا الشعر النبطي دلالة على
1: وكان
0: الشعر
1: ميزة، الآن أصبح ميزة،
0: إيه
1: كان
0: لك أنا شاعر نبطي.
1: نعم.
0: وطبعا ما له علاقة ذي بالأنباط، إنما تسمية تمت. أنا أشوف أكثر شيء شعر عامي،
1: نعم
0: شعر
1: أصح
0: عامي أصح
1: أكثر.
0: تماما من الشعر النبطي.
1: إذن حتى بعد ما نطلع من نفس الموضوع، يعني لابد أن هذا النوع من الشعر اللي هو الشعبي أو العامي له مميزات، يعني تفرقه يمكن عن الشعر بالفصيح، لكن شنو مميزاته أو شنو يمتاز الشعر الشعبي عن الفصيح أو
0: شوفي
1: الشعر العامي؟
0: الآن دائما هناك صدق في الشعر الشعبي، وإلا ما بقى في وجدان الناس الصدق والتعبير، سهولة التعبير عن وجدان الناس والبعد عن التكلفة والصنعة. يعني أنا أضرب لك مثال الآن، يقول مثلا عنتر بن شداد: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني والسيوف بيض الهندي يقطرن من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: يعني مبالغة رهيبة،
0: يعني الآن الريال في معركة حربية وأرماح طالعة نازلة، وفجأة سيف يضرب في جسده وينشال ويلمع السيف فيجد حمرة دم في السيف، فيتذكر في ذيك المعمعة شفايف حبيبته، يعني والسيف يقطر من دمه.
1: تصور.
0: طبعا هذا صنعة،
1: نعم
0: صنعة. طيب شاعر ثاني مثلا يقول: وإذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابرة ساجدين.
1: سبحان الله، تصور
0: أحن أنت في
1: سنتين يعني فقط
0: عمر طفلك، مو بطفله هو بعد، أي واحد من قبيلته، سنتين جبابرة العالم كسرى وقيصر و
1: شوف شدة بأسهم يعني.
0: كلينتون، خلينا نضيف عليهم الجماعة الحاضرين، ايون ركع سجد عند باب الخيمة مالتك علشان طفلك. طبعا هذه ما في من الصدق ولا ذرة، انما في صنعة. تعالي الان نقول مثلا بيتين من الشعر الشعبي المتداول. تقول مثلا ام وهي ترى ولدها تلعب معه، تقول: احبك يا حدق دقنه وفي حبك تدقدقنا، لو ما الله رزقني اياك كان ابوك طلقنا.
1: الله الله،
0: يعني الان شوفي هي عبرت بهذا الشعر البسيط جدا عن مبدا عظيم، في يعني كان سائد مبدا اجتماعي.
1: نعم،
0: في ذاك الوقت
1: المرأة اذا ما انجبت ما له وجود،
0: كانت تطلق على طول يبون غيرها وهكذا.
1: صح.
0: مثلا واحد ثاني تقول تشوف ولدها يبكي مثلا، تقول: عطشان ما بك عطش، جوعان ما بك جوع، ليه من توجع حبيبي قلت أنا الموجوع.
1: إي والله هاي حال الأم، أنا أعتقد
0: حالة
1: أن الصدق
0: الأم.
1: صادق
0: طيب
1: الكلام.
0: الآن وين أين الصدق في التعبير بين هالبيتين اللي قلتهم اللي دائما الواقع نستشهدهم في حكي الشعبيين، وبين البيتين الفصيح يعني اللي فيهم صنعة وفيهم فعلا خيال شاسع وخيال واسع لعنتر ولعمر بن كلثوم اللي جابوا هالخيال العظيم، اللي واحد خلى جبابرة العالم يسجدون حق عياله، وواحد ثاني السيف اللي يكتر من دمه ما هم الجرح وهم ذكرى شفايف حبيبته، لكن ذاك كذب وصنعة وهذا واقع وصدق،
1: ولكن الإبداع في الناحيتين موجود،
0: الاثنين إبداع، احنا ما اختلفنا، انما ميزه، انت سالتيني عن ميزه الشعر الشعبي.
1: نعم صحيح.
0: الميزه الصدق والواقعيه.

0: الاستقلال، انت سمعتي المقولة اللي تقول الشعر أعذبه أكذبه؟
1: إيه أكيد.
0: هذا في عند العرب كلمة.
1: تعتقد ليش؟
0: بالغنا، لأن يعني الكذب في الأمور دي يعني محبب صنع،
1: أو يمكن يزيد من الجماليات أو كلمة ممنوع المروب، لأن الكذب لا يتحقق، فالناس دائما تنشد ما هو غير واقعي. أي
0: نعم. الآن إحنا قلنا أن الشعر الشعبي في من الواقعية وفي من الحكمة وفي من أيضا
1: القرب إلى الناس،
0: وتعتبر وثيقة تاريخية عند ناس، أحيانا تدرج المعلومات التاريخية ضمن الأغاني الشعبية يعني.
1: نعم. توثيق يعني،
0: كنوع من التوثيق. نعم. أنا الآن أمامي يعني عدة أبيات من الشعر الشعبي المصري والسوري والبحريني، أبي تشاركيني والمستمعين أيضا يشاركوني الاستماع إلى هالنوع من الشعر. أولا من الشعر الشعبي المصري الموال السداسي، طبعا معروف عندهم هنا، يقول إن جار عليك الزمن يا ابن الكرام طاطي،
1: نزل رأسك،
0: نزل رأسك، وعف نفسك ولا تمشيش ورا الواطي. الواطي هنا تعني الدول
1: من الناس. نعم.
0: إيه واطي الناس. إيه، واستغنم من الصبر حين تطلع من الواطي، ونسبك الندل ما تردش عليه واطي، كلام سمعناه من اللي قبلنا قالوه، بيت الحرام شين من دون البيوت واطي.
1: الله.
0: وعندي موال سوري الواقع، في أيضا طبعا مفردات سورية، أترك يعني فك رموزها للمستمع الحصيف.
1: نعم.
0: يقول الدهر والبين بي الغادرة وصوا، الغادرة يعني الدنيا، من أسماء الدنيا يسمونها الغادرة، وفعلا هي غادرة.
1: نعم.
0: الدهر والبين بي الغادرة وصوا، طلسم لسمعي صريخ المزعجة وصوا، أمسيت لابحا كما فرخ القطع وصوا، الجسم أضحى معلعل والجوى حتى خنساء ما مسلتي طال المها، حتى ما ردد البين عني والأسى، حتى من مدمعي لان جلمود الصخر والصو.
1: الله، لهالدرجة يعاني يعني.
0: اي نعم. ونرجع للشعر الشعبي البحريني الجميل.
1: نعم.
0: عندي الواقع أبيات بقولها وبيش تعليق براها. يقول العشق لو تبتلي به ناقتي حنت، لو تبتلي به عيوز في القبر ونت، ولو تبتلي به فتاة في الخدر حنت، ولو تبتلي به كاملة في العقل جنت. هل هذا صحيح؟
1: العشق؟
0: إيه؟
1: أنا يعني قاعد أفكر بنوع التعليق اللي تنتظره مني.
0: أنا
1: يعني
0: أقول لك الآن هذه الأبيات الشعرية
1: والله العشق بلوى يعني.
0: طيب. وطبعا التذلل في الحب.

0: حب أحد ميزات الشعر العربي
1: نعم
0: يتذللون، لكن أيضا تصوري أنا عندي بيتين من الشعر في منتهى التذلل. تقول هي من أغاني المرادة في المجتمع البحريني،
1: نعم
0: تقول ليتني له إزماله، ليتني له إزماله حمد تغله، ليتني له إزماله خدي نعاله عن الحصى والشوك خدي نعاله.
1: أعوذ بالله،
0: هذا يعني جدا تذلل في الحب دي. طيب الآن الله يسلمك، كان في عندي بعد بيتين حفظهم الواقع من عمتي الله يرحمها، وبمنك بعدين تعليق يعني تقولين لي صح وغلط. هالبيتين يقولون: الريل يا روحي لو كسر قحقوحي، ورقدة وياه ولا رقدة بروحي. هل هذا صح الكلام ذي ولا
1: والله ابو عبد الله، ما دام عمتك هي اللي قالت الكلام فالسؤال موجه لها، اعتقد هي اقدر على الاجابه.

0: وأعتقد إحنا الآن وصلنا إلى نهاية البرنامج، فأتمنى لقائكم في حلقة قادمة.
1: عموماً أحبتنا إحنا نشكر تواجدكم معنا في هالدقائق اللي أعتقد أنها كانت جميلة وخفيفة أيضاً على قلوبكم، وما زال السؤال قائم، وإلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
1: إنه القرآن الكريم،
0: ربيع القلوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله المتكلم بالقرآن والمرسل رسوله بالبيان محمدا صلى الله عليه وسلم، ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، أرسله الله بكتابه المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته وأعيت الألباء مناقضته وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا في الحلقة 27 من ربيع القلوب الموسم الثاني، ونقف في هذه الحلقة مع بعض آيات الجزء 27 من القرآن الكريم. حياكم الله في ظل كتاب الله.
1: ربيع القلوب
2: في الجزء 27 من كتاب الله تعالى سورة الذاريات، وفي مطلعها تحقيق وقوع البعث والجزاء وذكر لمصير الكافرين والمتقين، وفيها التعريض بالمشركين بذكر بعض الأمم المكذبة وإهلاكهم، وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير. وفي سورة الطور تهديد بالعذاب للمشركين المكذبين، وفيها 15 استفهاما متعاقبا تنقل المرء من حال إلى حال وترغمه على التفكير في الحال والمآل. إنها أسئلة قادت جبير بن مطعم رضي الله عنه للإسلام. وختمت هذه السورة بذكر الصبر مع العبادة. أما سورة النجم فبدأت بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات عصمته وإثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل، بينما بدأت سورة القمر بإنذار المشركين باقتراب الساعة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. وفي سورة الرحمن عروس القرآن تعداد النعم، وأول نعمة ابتدأت بها هذه السورة هي نعمة تعليم القرآن، فما نصيبنا من تعلم القرآن؟ ختام هذه السورة وصف لنعيم الجنان وما فيها. وفي سورة الواقعة استهلال مخيف بذكر أهوال يوم القيامة، حيث ينقسم الناس إلى 3 أقسام حسب أعمالهم ويكون جزاؤهم تبعا لذلك. وفي السورة عرض لبعض الأدلة الحسية المشاهدة على أن البعث حق وأن إنكاره خبال. سورة الحديد تبتدئ بوصف عظمة الله والدعوة إلى الإيمان والإنفاق في سبيل الله، وفيها وصف لنور المؤمنين في العرصات وحسرة المنافقين على فواته. وفي هذه السورة حقيقة الدنيا وأنها متاع، وفيها الدعوة إلى المسابقة للمغفرة والجنة والتأسي بالأنبياء الذين ذكرهم الله في ختام هذه السورة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية المباركة من سورة الذاريات كثيرا ما يستدل بها على الحكمة من إيجاد الخلق. يحدثنا عنها الشيخ يوسف العليوي، وأيضا من الناحية اللغوية والبلاغية، فلنستمع.
3: وما

0: لكنها تحمل حقيقة عظيمة، هي حقيقة الوجود وغايته، فهي تقرر أن الغاية من خلق الإنسان والجن إنما هي عبودية الله وحده لا شريك له. ومن لم يوقن بهذه الغاية فإنه يتخبط في مهاوي الردى والحيرة، من مثل قول الشاعر: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. هذه حيرة، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الضلال المبين. وفي هذه الآية من بلاغة النظم القرآني لتقرير هذه العبودية ما يأتي. أولا، جاء تقرير عبودية الله جل جلاله بأسلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا قصر حقيقي تحقيقي يفيد أنه جل جلاله لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته وحده سبحانه. وقصر العبودية على الله وحده جاء كثيرا في القرآن بطرق متنوعة، منها مثلا قول الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وغيرها من الآيات. وثانيا، مما يقرر هذه العبودية قوله: ليعبدون، أي يعبدوني، وحذفت ياء المتكلم مراعاة لمناسبة فاصلة الآية مع فواصل الآيات قبلها وبعدها. وجاء الضمير في قوله ليعبدوني بالإفراد، وكذا الضمير في قوله خلقت، لأن المقام مقام ألوهية وتوحيد لله جل جلاله، وهذا هو الأصل في النظم القرآني، أن يأتي في هذا المقام الضمير عن الله عز وجل بالإفراد، كقوله: قل هو الله أحد، وغيرها من الآيات. أما في مقام الربوبية والإنعام أو الاقتدار فيأتي بالجمع تعظيما لله عز وجل، كقوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، وغيرها من الآيات. ثالثا، ومما في بلاغة النظم القرآني في هذه الآية تقديم الجن على الإنس، لأن السياق عن سبب الخلق، والجن متقدمون في الخلق، كما قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وربما قدموا في مقام العبودية هنا تنبيها لمن يعبد الجن ويتخذهم شركاء أنهم مخلوقون لله جل جلاله، فكيف يعبدون من دونه؟ وقد يقدم الجن لأن المقام يتعلق بالقوة والقدرة الخلقية، والجن أقوى من الإنس، كما في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أما في مقام القوة اللسانية البيانية فيقدم الإنس، كما في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقدم الإنس لأن التحدي لهم ابتداء، وهم أصحاب فصاحة وبيان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعبده حق عبادته.
1: لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وما بينهما، وله سبحانه الحياة الدنيا والآخرة، فله الآخرة والأولى كما تبين هذه الآية من سورة النجم. لنستمع إليها وإلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها.

في هذه الآية القصيرة تعبير بليغ عن الحالة الإنسانية في كثير من تجلياتها وصورها. يقول الحق تبارك وتعالى: أم للإنسان ما تمنى. الإنسان في هذه الحياة يتمنى أماني كثيرة ويرجو أشياء كثيرة، ولكن هل يحصل للإنسان كل ما يرجو ويتمنى؟ ليس كذلك. ولذلك الذين يصابون بالإحباط دائما من كونهم لم يحصلوا على أمانيهم ويحققوها، هذه الآية تعبير عن حالهم، تعبير بصيغة التساؤل: أم للإنسان ما تمنى، بمعنى أنه ليس للإنسان ما تمنى دائما، وأنه ينبغي أن يوطن نفسه على هذا المعنى، وأنه قد يحصل على ما يريد وفي أحيان كثيرة لا يحصل على ما يريد. فالإنسان بطبيعته مهما أوتي من القدرات ومن الإدراكات ومن الملكات لا يمكن أن يحصل دائما على ما يريد، نظرا لمحدوديته في الموارد وفي الزمان وفي المكان وفي الإدراكات وفي الأفهام. ثم إن الله عز وجل قبل ذلك هو المقدر وهو الواهب وهو الرازق، والإنسان بنفسه مفتقر إلى

0: خالقه وربه، ولا يمكن أن يحصل على ما يريده دائما. ولذلك يتصل بهذا قضية الدعاء، لماذا لا يستجيب الله كما يقول بعض الناس دعاءنا إذا دعينا دائما أو إذا دعونا دائما؟ وهذا حقيقة نظر قاصر إلى وظيفة الدعاء وإلى أسماء الله تعالى وصفاته، فإنه قد جاء في الأحاديث أن من أخلص في الدعاء فإنه لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن تستجاب له، وإما أن تدخر له في الآخر، وإما أن يصرف الله عنه من الشر بمثلها أو كما جاء في الحديث. فالإنسان الذي يدعو يكسب على كل حال. فعودا على دلالة الآية، الإنسان يجب أن يوطن نفسه على أنه لن يحصل دائما على ما يريد، وأنه ليس كل من ادعى شيئا حصل له، وليس كل من طلب شيئا وقع له. ويضع الإنسان كامل ثقته في الله، وأيضا يدرك ويعترف بقصوره وضعفه، وأن الله عز وجل خلقه ضعيفا كما نص على ذلك في آية أخرى. هذا ما ينبغي أن نوطن أنفسنا عليه دائما، فنكون واقعيين كما يقال. هذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: مرة أخرى يحدثنا سبحانه وتعالى عن الحياة الدنيا ودونيتها، وعن كثير مما يبتلى به الناس فيها من التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. عن هذه الآية المباركة من سورة الحديد يحدثنا الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري.

في هذه الآية يبين سبحانه وتعالى صورة من صور التنافس الدنيوي المادي التي تغلب على كثير من المجتمعات وخاصة في مجتمعنا المعاصر، ألا هي ظاهرة التفاخر بكثرة الأبناء والأموال والتزايد فيها، ولم يكن لهم هدفا دينيا أو تعبديا من ذلك. فبين أن كثيرا من الناس يهتم بهذا اللهو وبهذه الزينة وبهذا التفاخر، وللأسف كثيرا من المجتمعات المسلمة اليوم تعيش هذه الحالة، حالة التفاخر بكثرة الأموال والأولاد. فانظر إلى تلك المناسبات، مناسبات الزواج أو المواليد أو الاحتفال بأعيادهم كما يقولون، أو بمناسبات نجاحاتهم أو تفوقهم، ترى فيها من صور اللهو والتبذير والإسراف مما يتناقض مع ما كان يجب أن يكون اتجاه تلك النعمة التي أصابت الإنسان المسلم، بأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن يصرف تلك الأموال في الإنفاق في سبل الخير وفي الأعمال الاجتماعية والتطوعية. بين المولى عز وجل أن كثيرا من الأموال التي تجمع سيكون مصيرها يوم القيامة غثاء لا ينتفع به، لأنها نميت في الحياة الدنيا من مصادر غير مشروعة وصرفت في مصادر غير مشروعة، فكان عاقبة صاحبها الخذلان والخسارة في موقف كان يتمنى فيه الحسنة الواحدة. إن على المسلم أن يعلم أن الحياة الدنيا دار للابتلاء والامتحان، وإن كل ما يصاب فيها من رزق إنما هو للابتلاء، فيجب على الإنسان أن يلاحظ نفسه في ذلك وأن يتقي الله في هذا الشيء. كما بيّن سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس تلهيهم الحياة الدنيا فيمضون أعمارهم في جمع الأموال وتكديسها من أجل الأولاد، أو قد ينفق بعضهم عمره كله في البذل على أولاده ورعايتهم والإنفاق عليهم

0: وتعليمهم، لكنه ينسى جانب التربية الدينية، جانب التربية الإيمانية، فلا يحرص على هذا الجانب ولا يهتم به، فتجده لا يعلمهم القرآن ولا يعلمهم السنة النبوية ولا يحرص على أدائهم للأعمال والعبادات الشرعية ويهتم بجوانب أخرى، فيكون الأسف أن كل ما بذله لن يصيبه منه خيرا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، وسيكون عاقبة ذلك الندامة. فاحرص أخي المسلم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمالك ولدك، وأن يكون ذلك طاعة لله وقربة إليه.
1: ما تأثير معرفة المؤمن أن ما أصابه من مصيبة في الأرض أو في نفسه فهو في كتاب من قبل أن يبرأها الله؟ ما تأثير ذلك على نفسيته ووجدانه؟ هذه الآية من سورة الحديد تتحدث عن هذا الموضوع، ويحدثنا عنها الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع. ما

0: في هذه الآية الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى يخبرنا المولى سبحانه وتعالى عن قضية مهمة وركن من أركان الإيمان التي ينبغي أن يعتقدها ويؤمن بها الإنسان، ولما لها من الأثر البالغ في حياة الإنسان، في عقيدته، في تصوراته، في سلوكياته، في أعماله وأفعاله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أيها الناس، أيها الأخ الكريم، أيها أخت الفاضلة، ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي كارثة، أي بلاء، أي امتحان، أي شيء مما يصيب الإنسان ويصيب هذه الأرض وينزل بهذه الأرض من الجدب والفقر والحاجة والكوارث في الأرض ولا في أنفسكم أنتم أيضا، كل هذا إلا في كتاب مقدر عنده سبحانه وتعالى بأجل معلوم، بكيفية محددة، بتوقيت محدد، إنها مقدرة في كتاب الله عز وجل من قبل أن نبرأها، من قبل أن يخلق الله الخليقة ويبرأ النسمة، قدر ذلك على الإنسان. وما يقع في الأرض وما يصيب الإنسان من المصائب والبلاء إنما هو بتقدير الله عز وجل وبعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل وإرادته. إن إيماننا بذلك بسبق القضاء والقدر إلى ذلك يهون على النفس ويبعث الطمأنينة ويبعث السكينة فيما حدث وفيما لم يحدث. أما فيما حدث فإنه لا يأس الإنسان ولا يحزن، لأن هذا بقضاء الله وقدره، فيحمد الله على قضائه ويحمد الله على قدره سبحانه وتعالى ويرضى ويحتسب أجره على الله عز وجل، ولا يأسى ولا يحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إن الذي سيحدث مستقبلا يكون الإنسان مطمئن له، لا يخاف ولا يوجل من المستقبل لأنه بيد الله، وإن الله هو الذي يقدر ما يصيب العبد. ثم أمر آخر، أن الذي يحدث هو لحكمة بالغة يريدها الله عز وجل. كل ما يحدث للإنسان هو بعلم الله وبقدر الله وبإرادة الله، وفيه الحكمة وفيه العدل، غاية الحكمة وغاية العدل وغاية المصلحة للإنسان، وإن بدا له غير ذلك فإن هذا يبعث على الطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره. وهكذا المسلم، وهكذا صاحب العقيدة الصحيحة. أما أولئك الذين تنكبوا هذه العقيدة فإنهم يقعون في كوارث نفسية، وربما يبعث أحدهم على الانتحار وعلى السخط بقضاء الله وقدره، فيقع فيما حذر الله سبحانه وتعالى منه. نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يقضي الله لنا ولكم بكل خير في الدنيا والآخرة.
1: ربيع القلوب. في الختام.

0: نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر للأخ القارئ عبد العزيز بن مسفر العطريز الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا هذا اليوم، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة. والشكر والحمد أولا وآخرا لله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
2: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
2: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ربيع القلوب.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: لا يا عبد الله، لن تدوس الأقدام زهورك وقد زرعتها على حواف دروب البحرين والخليج والعروبة، ولئن تهيأ لبعض من لا يحبون رائحة الربيع أن تحيط بهم وتبهج مساءاتهم وصباحاتهم، لئن تهيأ لبعض هؤلاء أن يدوسوا فلن يستطيعوا اقتلاع شيء من الأرض الصلبة. إنما زرعته في دروب البحرين غائر الجذور حتى الصميم، ما دمت قد سقيته من عرق الجبين ودمع العين وماء الوجدان.
1: ابتهاج الناس يا عبد الله بجريدة البحرين لا حد له. انظر،
2: ما هذا؟
1: رسائل الذين قرأوا الجريدة، وهذه رسائل أصدقائك.
2: ما شاء الله.
1: وهذه خطابات من الخليج والجزيرة العربية.
2: عظيم.
1: بل وهذه بعض خطابات من الهند، من بومبي.
2: ها؟
0: ودارت عجلات المطابع وانحنت أذرعها تقبل صحائف الورق فتخرج الكلمة إلى الناس، وقد شغلتهم توقعات الحرب العالمية الثانية، بينما كانت تضيء على زوايا الجريدة تحيات الطبقة المثقفة الواعية في الخليج العربي، تشد على يدي عبد الله الزايد مباركة مهنئة ومؤيدة.
3: إن تك البحرين أضحت درة تتلألأ في خليج العرب

0: بي، فلتك البحرين فيها شعلة ينجلي منها ظلام الغيهب. كم تمنينا على الله المنى، يحرم المرء إذا لم يدأب. لا تلم النام من بعد ظنن، يستريح المرء بعد التعب. يا رعاك الله بحرانية ووقاها عاديات النوب، طالما اشتقنا إلى طلعتها فأتتنا نخبة المنتخب. أنا من يعرف من أنشأها عبقريا جاحظي الأدب، كاتبا إن شئته أو شاعرا حاز في الأمرين أعلى الرتب. عجبا ينبغ في النثر وفي روعة الشعر أتى بالعجب. هاك تقريضي على علاته، ما على المطرب إن لم يغرب.
1: أما الأديب عبد الله الزيرة فقد كتب إلى عبد الله الزايد تحية مطولة جاء فيها:
0: وإننا لنتمنى لجريدة بلادنا العزيزة أن يمر عليها يوم تشتهر به أسمى شهرة وتحوز الدرجة العليا من الكمال.
1: كذلك كتب الأستاذ محمد علي النحاس مدير مدينة الإحساء إلى عبد الله الزايد يقول:
2: ولا أقدر أيها السيد أن أبين ما يدور بخلدي من حسن ما رأيته فيها من ترتيب وتنسيق، وهيهات أن أجد لدي سبيلا حتى أستطيع أن أوفيك حقك من الشكر الخالص لقيامك بواجب الوفاء نحو بلادك وجهادك المتواصل في ترقيتها ونشر ثقافتها. لا زال وجهادك متصلا وركن إخلاصك قائما.
1: وبدأت مرحلة عطاء جديدة في حياة عبد الله الزايد، هي من أهم مراحل عمره، إنتاجا وانصرافا إلى الحقل الاجتماعي والوطني، وأكثرها التصاقا بالأدب والثقافة، كما أنه استطاع في هذه المرحلة وما بعدها أن يبرز جوانب لم تكن لتظهر من قبل في شخصيته الغنية، كان من أهمها الجانب السياسي.
3: في خزانة كل دولة من الدول سلاحان، نار وقلم، والسؤال الذي يعني كل دولة هو أي السلاحين تختار في المعضلات الدولية؟ ولكن لماذا يقع الاختيار في الغالب على السؤال الأول؟ وفي الجواب عن ذلك نقول إن إتقان استعمال هذا السلاح أسهل من إتقان استعمال السلاح الثاني وهو القلم. ففي طاقة كثيرين من الناس أن يحسنوا الرماية بالبندقية إحسانا يندر معه أن تطيش رصاصة من رصاصهم.
1: كان لجريدة البحرين تأثير كبير على الرأي العام في الخليج العربي والبلاد العربية المجاورة، فقد كانت تنقل لقرائها كل ما يستجد في المنطقة من حوادث أولا بأول. كانت جريدة الزايد البحرين المتنفس الرئيسي لنتاج الأدباء والشعراء في الخليج العربي والبلاد العربية المجاورة قبل ثلث قرن من الزمان، فكان منهم من هم اليوم أعلام الأدب والشعر والثقافة: إبراهيم العريض والشيخ محمد بن عيسى الخليفة، عبد الرحمن المعاودة، والأديب السعودي الشاعر محمد علي لقمان.
4: عبد الله،
3: نعم.
4: انظر، هل توافق على تبويب العدد بهذا الشكل؟
3: أجل هذه المقالة وضع بدلا منها هذا.
4: هذا؟
3: نعم.
4: الظاهر أن هذه المقالة لأديب كبير. أليس كذلك؟
3: ومع

0: أدراك يا راشد؟
1: لأنك أجلت مقالة لك ووضعتها بدلا منها.
0: المقالة ليست لأديب كبير، ولكنها كبيرة بمعناها ومغزاها.
1: ماذا؟ نون ميم؟ ما هذا الاسم؟
0: إنها فتاة.
1: ماذا؟ فتاة؟
0: وما لك؟ لقد ارتسمت على وجهك 190 إشارة استفهام و50 إشارة تعجب.
1: فتاة؟
0: طبعا يا راشد فتاة. سيذكر التاريخ أن جريدتنا أول من فسح المجال للمرأة في البحرين كي تكتب وتقول رأيها.
1: ربما، من يدري.
0: وفوق ذلك إننا بتخصيص ركن للمرأة تحرره فتيات بحرينيات سنكون أول من ساعد المرأة للمشاركة في الحياة العامة.
1: ألا تخشى من متزمت؟
0: راشد، رسالتنا هي رفع لواء النهضة. ما دمنا على حق فلا داعي لخشية أحد.
1: كما تشاء.
0: راشد.
1: نعم.
0: هناك شيء آخر أعلن في هذا العدد، أننا اعتبارا من العدد القادم سنبدأ بنشر سلسلة مقالات في جريدة البحرين للأديب الكويتي عبد الرزاق البصير.
1: خبر في محله.
0: وستكون مقالات عبد الرزاق البصير بعنوان سبيل السعادة.
2: وانطلقت مجلة البحرين تؤدي رسالة مؤسسيها عبد الله الزايد. كانت الجريدة منبرا للأدب من نثر وشعر، وكانت صوتا شابا نبرات يعبر عن فكر مجموعة من متنورين في البحرين والخليج، المؤمنين بوحدته، المتحسسين آلام أمتهم، المدركين ما يدور حولها في ظروف الحرب والسلام. وكان عبد الله الزايد واحدا من هؤلاء، لا يترك فرصة دون أن يدعو إلى التوحد والتكاتف، إلى العلم والتعليم، إلى التحرر من كل ما يعوق حركة التقدم والنهوض، ودون أن يصرخ في وجوه المستعمرين الطغاة الذين بدأوا يغرزون أصابع غدرهم في جسد الوطن العربي.
0: قل للبغاة تفننوا في بغيكم، فلكل شيء آخر وحدود. اليوم أنتم قائمون جبابرا، وغدا إذا دار الزمان قعود. راشد. يا راشد.
1: نعم. نعم.
0: كم عمودا أفرغت للافتتاحية؟
1: كالعادة.
0: أخبر عمال الجمع ألا يجمعوا شيئا من مواد العدد.
1: خير، هل هناك شيء؟
0: هناك أشياء.
1: هل من أحداث جديدة؟
0: ألم تسمع عن تفاقم هجرة يهود أوروبا إلى فلسطين؟
1: هذا الموضوع بحاجة إلى مادة.
0: صارت عندي مواد كثيرة، حقائق كثيرة يا راشد، وأستطيع أن أصول وأجول. إن السكوت عن هجرة اليهود إلى فلسطين جريمة. كل عربي يجب أن يرفع صوته. إخواننا في فلسطين وعموم بلاد الشام بدأوا ينبهون الرأي العام، ونحن علينا أيضا أن ننبه أبناءنا وشعب منطقتنا. راشد، إن هجرة اليهود إلى فلسطين خطة لاغتصاب فلسطين. هل نسي العرب وعد بلفور؟
1: أنت في حالة تؤهلك لكتابة مقال جيد. هاك، اجلس، سأطلب لك كوبا من الشاي.
0: بريطانيا وفرنسا، لماذا لا تسكنان يهود أوروبا الوسطى في بلاديهما؟
3: تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
4: أهلا بكم. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحق

0: حمت الصمود الوطني أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تمثل الميثاق الناظم والمرجعية التي تهتدي بها اللجنة في أداء رسالتها الوطنية.
1: جاء ذلك لدى ترأس معاليها الاجتماع الدوري للجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، حيث أوضح أن تأكيد ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة، يضع اللجنة أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في تقديم مخرجات توثيقية رصينة تجسد عزة مملكة البحرين وكفاءة مؤسساتها. اختتم وفد ضم مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، زيارة استراتيجية ناجحة إلى الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو.
0: جاء ذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. وعقد مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية ضمن برنامج عمل الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركاء. كما التقت سعادة وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والوفد المرافق مع عدد من كبار المسؤولين في إمارة موناكو، ومن ضمنهم سعادة السيدة إيزابيل بيرو أمادي وزيرة الخارجية والتعاون، والسيدة لودميلا راكونات لوغوف الرئيس التنفيذي لهيئة انفست موناكو، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد. وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. شارك سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في اجتماع رؤساء هيئة الأركان للدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في مضيق باب المندب، والذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
1: وأكد سعادته على أهمية أمن الممرات المائية وسلامة الملاحة الدولية بما يستوجب تعاونا وثيقا يحفظ الأمن والاستقرار، موضحا أن المنطقة اليوم تتسارع فيها التطورات وتتقاطع فيها التحديات، وفي مقدمتها أمن الممرات البحرية. تحت شعار الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلقت النسخة الثالثة من ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث شهد الملتقى إعلان الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إطلاق جائزة مخصصة للبحث العلمي في مجال هذه الجريمة.
0: وبهذه المناسبة أكد السيد براس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن استدامة جهود وآليات مكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل هدفا رئيسيا تسعى مملكة البحرين إلى تعزيزه بصورة مستمرة.
1: احتفلت سفارة المملكة المغربية لدى مملكة البحرين بعيد العرش المجيد والذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، وذلك بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات من القطاع الثقافي والإعلامي إلى جانب أبناء الجالية المغربية وممثلين عن الجاليات العربية.
0: وجسدت المناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات في ظل الروابط الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالحهما وتطلعات شعبيهما. بحث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن. كما جرى خلال الاتصال بحث سبل الارتقاء بشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
1: وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال.

0: استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
0: وخلال اللقاء أكد الرئيس المصري أن بلاده كانت وستظل حريصة على دعم استقرار وازدهار ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها، مشددا على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم حمل بديوي خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس مستجدات التحضير للقمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون وزعماء دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة سير تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين الجانبين وآليات تنفيذها.

0: الهاتفي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس مستجدات التحضير للقمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب مناقشة سير تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين الجانبين وآليات تنفيذها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة،
1: معربا في هذا الصدد عن شكره للوسطاء لجهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي كبير في مسار تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية قطاع غزة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
3: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: جاءت جميع الطيور إلى العنقاء ملكة الطير لتقدم لها التهاني والتبريكات في عيد ميلادها، فيما عدا الوطواط الذي لم يحضر. وذات مرة شاهدت العنقاء الوطواط فتساءلت قائلة:
1: كل الطيور جاءت لتهنئ بعيد ميلادي فيما عداك أنت، فما السبب في عدم حضورك؟
2: اسمعي أيتها العنقاء.
1: نعم.
2: إنني أستطيع السير على قدمي، لذا أعتبر نفسي من فصيلة الحيوانات ولا أنتمي إلى رعيتك من الطيور، ولهذا السبب لم أحضر لتقديم التهاني لك في عيد ميلادك.
0: وعندما حان عيد ميلاد أحادي القرن، ملك جميع الحيوانات جاء مختلف أنواع الحيوانات لتقديم التهاني في عيد ميلاده، فيما عدا الوطواط الذي لم يحضر مع باقي الحيوانات. وذات مرة تساءل أحادي القرن عندما شاهد الوطواط قائلا:
3: أيها الوطواط، كل الحيوانات جاءت لتقديم التهاني في عيد ميلادي فيما عداك أنت، فما هو السبب في ذلك؟
2: إنني أمتلك جناحين وأستطيع الطيران، لذا أعتبر من فصيلة الطيور ولا أندرج تحت فصيلة الحيوانات، ولهذا السبب لم أحضر لأقدم لك التهاني.

0: وفي يوم من الأيام التقى أحادي القرن مع العنقاء، وجاءت سيرة الوطواط في الحديث، فاتفق الاثنان على أن الوطواط هو أكثر الحيوانات مكرا وخداعا.
1: وهذه حكاية أخرى تتحدث عن رجل يحب دائما تملق الآخرين، وكانت لديه قطعة من حجر اليشب الثمين، فأراد في أحد المرات أن يمن بها على أحد الوزراء.

0: هذه هدية مني إليك أيها الوزير الموقر.
1: ما هذا؟
0: حجر اليشب الثمين.
1: ولما؟
0: ولما ماذا؟
1: أن تهديني إياها
0: إكراما لك أيها الوزير.
1: إنني أرفض أن آخذ هذه الهدية وتحت أي ظرف من الظروف.
0: سيدي، إنها قطعة ثمينة من اليشب، وحري أن تكون في حوزتك دون أن تبذل بها أي جهد، كما أنها فرصة سانحة لكي لا تقع في يد إنسان عادي.
1: أنت تنظر إلى هذه القطعة من اليشب على محمل الثروة، أما بالنسبة لي فإني لا أستطيع أن أقبلها بتلك السهولة، وتلك هي ثروتي.
2: حكايات

0: قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
1: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
1: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: أوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. ثمرة الإيمان العمل، وثمرة العلم الخشوع، وثمرة الأخوة التراحم، وثمرة الإخلاص الاستقامة، وثمرة الجهاد التضحية، وثمرة الزهد الكرم، وثمرة اليقين التسليم. قال بعض الحكماء: العدل في الشيء صورة واحدة، والجور صور مختلفة، ولهذا سهل ارتكاب الجور وصعب تحري العدل، وهما يشبهان الإصابة والخطأ في الرماية، فإن الرماية تحتاج إلى ارتياض وتعاهد، والخطأ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. أثر الرأفة الإحسان الكامل والإنعام الشامل. أثر السخاء بذل الأموال والمنافع في جميع أنواع القربات. أثر الشجاعة دفع الأعداء عن النفوس والأموال والحرم والأطفال. وأثر الحياء الكف عن كل قبيح.
0: ما خط القلم.
2: النية شرط كل الأعمال في الدارين، وبدونها الأعمال ضائعة مهملة. النية تأكيد القصد في إتيان الأمور وإمضاء العزائم. النية بريد التوفيق ودعامة الإخلاص. أخوة الإسلام هي روح الإيمان القوي ولباب المشاعر الفياضة والأحاسيس المرهفة التي يكنها المسلم لإخوانه في العقيدة، حتى إنه ليحيا بهم ويعيش معهم وفيهم، فكأنهم جميعا أغصان تفرعت من شجرة واحدة وانبثقت من أصل واحد.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن. هي الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة

القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء. وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: ذكر ابن ظهيرة في الفضائل الباهرة عن سبب تسميتها هذه القصة.
2: اسمعوا يا رجال التنجيم، أريدكم أن تختاروا طالعا في السماء نحفر بناء على رؤيته أساس سور المدينة، وطالعا آخر نرمي فيه حجارة الأساس فيتم البناء.
3: أمرك يا سيدي جوهر الصقلي، سنقوم بوضع أعمدة الخشب هذه ونربط بينها حبلا نضع فيه أجراسا سنهزها حين نرى الطالع المناسب، فيعرف العمال من هزنا لهذه الأجراس موعد العمل، وسيكون من سعد هذا الطالع ألا يخرج حكم هذه البلاد عن نسلكم يا سيدي.
2: عظيم عظيم، أجل هذا هو المطلوب.
1: كذب المنجمون ولو صدقوا. قام المنجمون بتنفيذ أوامر القائد الفاطمي جوهر الصقلي، لكن حدث ما لم يخطط له المنجمون. لقد حط غراب على الحبل وسمع الجميع صوت الأجراس، فقاموا برمي الأحجار تهيئة لأساس السور.
4: لا لا، توقفوا توقفوا، إن القاهرة في الطالع، إن القاهرة في الطالع، توقفوا توقفوا.
1: رأى المنجمون أن كوكب المريخ في الطالع لديهم، وكانوا يسمون المريخ بالقاهر، فلما سمع بذلك المعز لدين الله أمر بتسميتها القاهرة نسبة إلى كوكب المريخ أو القاهر الذي توافق ظهوره مع بناء سور المدينة، فأصبحت منذ ذلك الحين تسمى بالقاهرة. وبغض النظر عن صحة القصة من عدمها، إلا أن لتسميتها الوقع العميق في نفوس كل من يسمعه لأول مرة، بما فيه من القوة والمنع التي جعلت المدينة

عاصمة من أهم عواصم التاريخ العربي والإسلامي. يرجع تاريخ هذه المدينة العظيمة إلى عهد ما قبل الأسرات الفرعونية، بالتزامن مع نهضة مدينة أون العاصمة الدينية للمملكة الفرعونية، أو كما سميت عند الإغريق بهليوبوليس أو عين شمس كما هو معروف. إلا أن القاهرة بدأت قصتها في الحضارة، كونها إحدى عواصم مصر عبر مراحل التاريخ المتعاقبة، فمن أون إلى منف الفرعونية إلى بابليون، إلى أن جاء الفتح الإسلامي لمصر واتخذ الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، اتخذ من مدينة الفسطاط عاصمة لمصر. تلي ذلك حقبة الدول الإسلامية التي قامت بتغيير عواصمها من مكان إلى مكان، ولكنها لم تبتعد عن محيط

الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه اتخذ من مدينة الفسطاط عاصمة لمصر. تلي ذلك حقبة الدول الإسلامية التي قامت بتغيير عواصمها من مكان إلى مكان، ولكنها لم تبتعد عن محيط القاهرة لما لموقعها الاستراتيجي من أهمية فائقة، إذ أنها في موقع يطل في جوانبه على نهر النيل، ويشرف عليها جبل المقطم بشموخه وتاريخه القديم. وقد استقرت عاصمة مصر في القاهرة إبان حكم العبيديين بعد سقوط حكم الأسرة الطولونية وخراب عاصمتها القطائع. وعزم القائد جوهر الصقلي في حكم المعز لدين الله ببناء عاصمة جديدة لحكم العبيديين تبقى في نسلهم وذويهم على مدى الزمن. ولكن شاء الله زوال الدولة الفاطمية على يد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهيا حقبة الدولة العبيدية وما صاحبها من نكسات وآلام، لتأتي بعدها الحقب التاريخية والأسر الحاكمة المختلفة التي شكلت ملامح التاريخ المصري بما بعد الفتح الإسلامي، لتبقى القاهرة كما هي عاصمة لمصر وشاهدة على العصر. كان جوهر الصقلي قد نزل مع جنده في المناخ الواقع شمال شرقي القطائع، وأخذ في وضع أساس القاعدة الفاطمية الجديدة أي القاهرة في نفس الليلة، كما وضعت أسس القصر الفاطمي الكبير وشرع في بناء الجامع الأزهر. وهكذا بخطوات متسارعة كان القائد جوهر في أيام معدودات بعد فوزه الحربي يشيد قاعدة جديدة بأسوارها وأبوابها ودار ملكها وجامعها الأزهر، بل وحفر خندقا من الجهة الشمالية ليمنع اقتحام القرامطة للقاهرة إذ كانوا يهددون مصر. قامت في العهد الإسلامي بالقاهرة حضارة عمرانية لا تضاهى في الفخامة والجمال والعظمة، وما زالت هذه المباني شامخة كشموخ أهرام الجيزة وآثار مصر الفرعونية، بيد أنها بروح وجمال المعمار الإسلامي الذي لم تر له الدنيا مثيلاً. ويكفي أن قال عنها ابن خلدون: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام. الله

في القاهرة العديد من المعالم التي تعكس حياة مصر والمصريين وتحكي قصتهم مع الحضارة التي نال منها العالم ما شاء من أصناف العلوم والعجائب. ولو كنا سنتحدث عما في القاهرة من أحداث ومعالم وروائع لاحتجنا إلى عشرات الحلقات التي تسرد وبالتفصيل عما بها من الكنوز الإنسانية. فبالإضافة إلى الثراء الذي أغدق على القاهرة رونقها في العصور الأولى منذ عهد الفراعنة وانتهاء بحكم أقباط مصر الذين تقبلوا رسالة الإسلام برحابة صدر ومهدوا الطريق للفاتحين المسلمين لنشر نور الإسلام في ربوع مصر بين أبنائها، جاءت الدول الإسلامية لتستكمل المسيرة، فكان مسجد عمرو بن العاص، وكانت حضارة بني طولون، وكان الأزهر، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وحضارة المماليك العربية.

0: عظيمة والكثير الكثير من المعالم التي ما زالت شاهدة على أحداث عظيمة غيرت وجه العالم والتاريخ. وعند يافا عروس فلسطين يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا سياحة متنوعة يمتزج فيها التاريخ والأصالة مع الحداثة، إلى جانب الطبيعة من البادية إلى سحر الشواطئ. الأردن هذا البلد المعروف بكرم أهله ونشامتهم وجمال طبيعته وعراقة تاريخه.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا رحت الأردن. الأردن بلاد جميلة اللي حبيت فيها، يعني الأماكن المتنوعة هناك، العقبة فيها الرياضات المائية، الباراشوت، السباحة، الجيتسكي، هذه في العقبة، ويكون الجو حار ورطب. وكذلك رحت عمان، الجو فيها جميل أيضا. ورحت البتراء، كان يعني أثري وجميل، وأعتقد أنه تم ضمه في اليونسكو، ففيها أماكن وايد حلوة وجميلة والجو جميل.

0: هناك.
1: أنا زرت الأردن. الأردن أكثر شيء يميزها الطبيعة، الجو. أحلى المناطق اللي زرتها في الأردن العقبة، البحر الميت، عمان، إربد، عجلون. أشهر الأكلات في الأردن المنسف، وأكثر الحلويات مشهورة الكنافة.
2: من الدول اللي سافرت لها الأردن،
3: جوها لطيف وأيضا الشعب جدا متعاون، والبلد اللي يتميز فيها أنها نظيفة جدا. زرت فيها الأماكن الأثرية مثل المدرج الروماني.
4: تقع المملكة الأردنية الهاشمية في جنوب غرب قارة آسيا، ويحدها من الشرق العراق، ومن الغرب فلسطين، ومن الشمال سوريا، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية. مناخ الأردن هو مزيج من مناخي حوض البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي، فيسود مناخ حوض البحر المتوسط في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، بينما يسود المناخ الصحراوي في غالبية البلاد. وبشكل عام فإن الطقس حار وجاف في الصيف، ولطيف ورطب في الشتاء. فهناك تنوع مناخي في الأردن، حيث يسود المناخ المدار الجاف في وادي الأردن، أما المناخ المعتدل الدافئ فيسود في المرتفعات الجبلية، ومناخ البحر المتوسط يسود المرتفعات الجبلية كذلك. ومناخ البحر المتوسط البارد يسود في قمم الجبال العالية مثل عجلون، والمناخ الصحراوي الجاف في البادية الشرقية. وتتراوح معدلات درجات الحرارة السنوية بين 12 و15 درجة مئوية، وتصل في حدها الأعلى صيفاً إلى الأربعينات في المناطق الصحراوية. ويتراوح معدل سقوط الأمطار من 50 مليمتر سنوياً في الصحراء إلى حوالي 580 مليمتر في المرتفعات الشمالية، وتتساقط الثلوج على فترات قليلة على معظم المرتفعات الجبلية في شمال ووسط وجنوب المملكة، وتكون غزيرة جداً ومتراكمة في بعض الأحيان.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في الأردن من عاصمتها عمان، وهي من أهم مدن الأردن السياحية وأكبرها، فهي تضم العديد من مناطق الجذب السياحية مثل الآثار القديمة الهامة والمولات والحدائق وأماكن الترفيه وغيرها. ومن المناطق السياحية في عمان جبل القلعة، يعتبر أعلى تل في مدينة عمان، ويوصل ارتفاعه إلى قرابة 850 متر فوق مستوى سطح البحر. ويتضمن الجبل موقع آثار عاصمة العمونيون القديمة اللي تعود للعصر البرونزي، ويضم عدة آثار أخرى مثيرة للانتباه مثل معبد هرقل والقصر الأموي، إلى جانب معالم البلدة القريبة السياحية المعاصرة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: حدائق الملك حسين، تعتبر حدائق الملك حسين إحدى أهم معالم السياحة في عمان، واللي تم تطويرها برؤية ملكية خاصة، وتشتمل الحدائق على عدة مرافق مثل القرية الثقافية، مسجد الحسين، متحف السيارات الملكي، متحف للأطفال، إلى جانب الجدران والبوابات المزخرفة.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في عمان، وهو متحف الآثار الأردني اللي يقع خلف القصر الأموي في منطقة آثار جبل القلعة الشهيرة. وقد بني هذا المتحف في سنة 1951 لعرض مجموعة من الآثار المختلفة اللي تم اكتشافها في عدة مواقع أثرية في الأردن. المدرج الروماني. يعود المدرج الروماني إلى القرن الثاني ميلادي، ويعتبر من أهم معالم السياحة في الأردن، ويتسع مسرح الحقبة الرومانية لما كانت مدينة

0: عمان تسمى فيلا ديفيا لقرابة 6000 شخص، ويقع في الجزء الشرقي من الساحة الهاشمية الشهيرة. ومن معالم الجذب السياحي في عمان متحف الأطفال اللي يعتبر جزء من مشروع حدائق الملك حسين العامة، وقد أطلق المتحف في عام 2007 كعضو في جمعية متاحف الأطفال هاندز أون الدولية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن عمان مستمعينا ننطلق لمدينة أخرى من مدن الأردن السياحية، وهي مدينة العقبة. تعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في الأردن، وهي واقعة على البحر الأحمر ومحاطة بالجبال، وتضم أجمل الشواطئ اللي تستقطب السياح للاستمتاع بالأنشطة البحرية وعشاق الغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية والأسماك الملونة.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ونتعرف معكم مستمعينا على مناطق الجذب السياحي والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في مدينة العقبة، ونبدأ مع منتزه العقبة المائي. يقع هذا المنتزه ضمن سواحل غنية بالشعاب المرجانية والكنوز البحرية في مدينة العقبة، ويعتبر المنتزه الذي يصل طوله قرابة 7 كيلومتر من أكثر أماكن السياحة في العقبة جذباً للزوار لما يقدمه من أنشطة ممتعة. شاطئ برينايس. يقع هذا الشاطئ في العقبة ضمن حديقة الأحياء البحرية المائية في الشاطئ الجنوبي من المدينة، ويمتد الشاطئ على طول حوالي 500 متر من ساحل العقبة، ويتميز بشعابه المرجانية الخلابة، ويعتبر الوحيد من نوعه اللي يقدم أنشطة ترفيهية متعددة ضمن مساحة مصممة بشكل مبتكر ليتناسب مع كافة الأذواق والرغبات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن شواطئ العقبة شاطئ الحفاير، والمعروف أيضاً باسم شاطئ النخيل، ويقع في منطقة الحفاير التي تقع بالقرب من وسط مدينة العقبة. يفضله الزوار للاستمتاع بغروب الشمس وتجربة حياة السكان المحليين لمدينة العقبة. متحف أثار العقبة، المتحف الرسمي للمدينة، ويقع في مدينة العقبة القديمة وبالقرب من قلعة العقبة التاريخية وسارية العلم الشهيرة. هو يضم المتحف قطع أثرية تعود للعصر البرونزي. يعد البحر الميت مستمعينا من أشهر وأهم المناطق السياحية في الأردن، ويقع على بعد 55 كيلومتر من عمان في منطقة وادي الأردن محاطاً بالتلال. تشتهر المنطقة بالسياحة العلاجية، ويقصدها الكثير من السياح حول العالم للاستفادة من الفوائد العلاجية للمعادن والأملاح الطبيعية في البحر الميت. ما منا مستمعينا لم يسمع عن العمالقة الأنباط ومساكنهم في البتراء اللي حفرت في الصخور. هذه المدينة الوردية اللي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع الواقعة جنوب الأردن، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية. يعود تاريخ المدينة إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويحيط فيها العديد من المواقع الأثرية من حمامات ومقابر ومعابد وغيرها، وتعتبر من مواقع السياحة في الأردن اللي يجب عليكم زيارتها.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن الأردن السياحية، مدينة جرش. هذه المدينة الأثرية اللي تبعد حوالي 50 كيلومتر شمال العاصمة، وتضم شوارع وأعمدة ومعابد ومسارح وغيرها من المعالم اللي يعود تاريخها إلى أكثر من 6500 سنة. وتعتبر جرش من أفضل مناطق السياحة في الأردن، والتي تأتي بالمرتبة الثانية بعد البتراء، ويعقد فيها مهرجان دولي يعرف بمهرجان جرش.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: يا يتميز المطبخ.

0: المطبخ الأردني مستمعينا بتنوع أطباقه، ويشتهر باستخدامه لزيت الزيتون كأساس في وصفاته، فالأردن يعتبر من أكبر منتجي الزيتون في العالم. أما الطبق الوطني الشهير في الأردن والعالم العربي فهو المنسف، ويتألف من لحم الخروف والأرز أو البرغل مع صلصة تدعى الجميد مكونة من اللبن المجفف. بالإضافة إلى ذلك تعتبر الفتة والمقلوبة من الأطباق المعروفة في المطبخ الأردني. وما ننسى أكيد الحلويات الأردنية الشهيرة من الكنافة والبقلاوة والقطايف. ومن هذه الأطباق الشهية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في الأردن، هذه المملكة الغنية والمتنوعة بالطبيعة والآثار. نلقاكم في حلقة مقبلة ورحلة جديدة، إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج عامنا راشد.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: بالعلم والعمل ترتقي الأوطان ويتطور الإنسان، وكان للبحرين أعظم الإنجازات في هذا المجال من خلال إنشاء المدارس الحكومية والخاصة ابتداءً من أول مدرسة وهي الهداية الخليفية للبنين عام 1919، وصولاً إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتطوير التعليم الافتراضي لمواجهة أقوى الأزمات مثل جائحة كورونا. أما في مجال العمل والتوظيف، أنشأت البحرين المشاريع العمالية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين وإنشاء النقابات العمالية وسن التشريعات العمالية مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تقدر أنك تعيش اللحظة. شلون؟ أهم شيء أنك تبتعد عن شيئين، اللي هما الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته. عش اللحظة وانشغل بنفسك وخلك مستمتع بحياتك واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، لاحظت شيء غريب فيني آخر فترة. شعري من جدون في فراغات، يعني شعري بدأ يحت وأنا توني في مقتبل 30 من عمري. الشيء وايد قام يحرجني، يعني بين ربعي بين أهلي وأنا على وي زواج. صراحة ما أدري شو أسوي، ممكن تعطيني حل يساعدني ورجع شعري؟
3: شكرا يا حسين أنك سألت عن هالسؤال المتكرر حقيقة، لأن كثير من الشباب زعجتهم مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس. وبداية قبل ما نحدد العلاج لازم نحدد المشكلة. أول شيء نفحص فروة الرأس ونشوف، إذا كان مجرد تساقط عادي علاجه سهل بإذن الله. الأهم إنه ما يكون عندك النوع الثاني واللي هو الأكثر شيوعاً، الصلع الهرموني أو الوراثي، احنا نسميه الأندروجينيك ألوبيشيا. هذا يحتاج طبيب يشوف يفحص وبيقول لك هل هو صلع الوراثي ولا لا، عشان بس

0: تتأكد، شوف مقدمة الرأس عند الأهل من الشباب، الوالد، العمام، إخوانك. عادة يكون في أكثر من شخص في العائلة عنده هذه المشكلة. مهم جدا عند الفحص مع الطبيب تصنف شدة الحالة، يعني هل هي 1، 2، أو 3. في الدرجة 1 اللي هي الدرجة الخفيفة، قد نبدأ بعلاجات موضعية مثل البخاخات أو الرغوات اللي تحتوي على 5% من المينوكسيدل، يجب استخدامها لفترة طويلة وايد وبالتزام يومي. في الفئة أو النوع 2 أو 3، قد نضطر إلى إضافة حقن من الميزو أو البلازما حسب نصيحة الطبيب لك. أما الحالات الشديدة أو المتأخرة اللي فيها انحسار شديد في مقدمة الرأس، قد نضطر تحويل الحالة لعمل زراعة الشعر إذا حب المريض.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أهمية دور جناح منصة عالم المهن التابعة لمهارات البحرين، إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين لأول مرة في مدينة شباب 2030، مشيدة بما يقدمه من إرشاد مهني للشباب وتعريفهم بالمسارات التعليمية والمهنية المتاحة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة. بمناسبة السبت البنفسجي، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية يؤكد مواصلة تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم عبر تطوير البرامج والخدمات وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات، بما يسهم في توفير بيئة أكثر شمولا وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. مملكة البحرين ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية وبناءة لدعم تنفيذ خطة السلام الشاملة، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. رئيس دولة الإمارات ونظيره سوري يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات يلتقي في لندن وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات، كما استعرض مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الإقليمية لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني آثم، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
1: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار، بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين فهو يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. باب البحرين مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

زوال في بيتنا، تأليف ابتسام السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيمي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من

0: ها أمي غدير حبيبتي سويتي
1: يما؟ ماكو فايدة، السيارة خلاص لازم تنباع سكراب.
0: واللي مو وقت عاد الحين
1: بعد شو أسوي؟ قلت باخذ سيارة جديدة.
0: زين أمي شوفي لك كذي سيارة صغيرة على قدك.
1: يما يا حبيبتي رحت وكالات السيارات كلهم نار نار وشرار.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: تدرين أقل سيارة 5000.
0: ما علي اخذيها اقساط.
1: كان زين يمه موظف المؤسسه اللي هناك يقول لي يبيلك دخل اخر.
0: شلون يعني؟ ما فهمتك امي.
1: يعني يمه يبون شهاده راتب ثانيه على راتبي عشان يمشون المعامله.
0: زين يمه دوري احد يصلح لك اياها مني. ما لنا خلق سياره كل يوم توقف عاد واحنا بالصيف الحر.
1: اي يمه عاد صج انا تعبت، بس انا اذا خذيتها القسط هذا بينقص من مصروف البيت.
0: امرك لله، شو نسوي بعد؟ ولا لو عندنا كاش كان ما خليتش تاخذينها اقساط يا امي. اي
1: يمه ولاني حتى قادره ادش جمعيه وارتاح.
0: اذا صارت ما عليه، ربنا يسهلها وييسرها ان شاء الله. ولا

0: الأيام والسنين تركض بسرعة.
1: تدرين أنا بروح باكر أحاول مع موظف البنك.
0: أقول لك شي عاد، أنا بشوف أكلم أخوك، أخوك اللي ما يحط فلس حمر بهالبيت.
1: تلقين عنده أحسن عقار.
0: بحاول أكلمه أقول يعني يمكن يكفلك ولا ياخذ لك قرض.

0: شوفي اختي، انت ما طفت الليمت، عندك مبلغ 40 دينار.
1: يعني عفوا اخوي، اقدر اخذ سياره قصدها 40 دينار؟ يعني انا ما فهمت شنو هالسياره هذه اللي باخذها.
0: هذا اللي طلع معاي من اوراقك.
1: انزين، ممكن تشوف لي شغله ثانيه؟ انا لازم اشتري سياره.
0: ما يطلع لك شيء
1: اخوي لو سمحت، انا في بنك عطاني مبلغ احسن منكم واكبر.
0: هي هذا يزيد عليك الفائدة.
1: مو مهم، المهم ان انا اخذ قرض للسيارة.
0: اذا عندك تسددين دفعي السيارة كاش.
1: لا طبعا ما عندي ادفع لهم، بس هم قالوا لي تعالي واحنا بنحل المشكلة.
0: انا اقول لك، في ناس تكيش المبلغ وتحولين لهم.
1: شلون؟ ما فهمت.
0: يعني أنت مطلوبة 20,000، يدفعونها بشرط من تأخذين القرض يأخذون منك الفائدة.
1: إيش كثر؟
0: على حسب نسبته.
1: 200 دينار يعني؟
0: أي 200 يا أختي، قولي 2000.
1: شنو؟ ليش وايد 2000؟
0: هذا شرطهم، يستغلون المحتاج.
1: وايد؟ شو السالفة؟ وايد؟ أنا قلت بالكثير 500 دينار، ليش 2000؟ حرام، يعني يا ربي المحتاج وين يروح؟
0: مرده لهم.

0: يمه يمه ايش فيك كل مره تعيدين السالفه؟
1: احمد اختك شو اسوي يعني تروح للغريب؟
0: ايمانه يعني من وين اجيب لها؟
1: اخذ السياره باسمك وهي تدفع لك كل شهر.
0: يمه ما يصير انا ما اخذ قرض.
1: احمد قرضك انت سددته من زمان لا تلف وتدور علي.
0: يمه يا الله يهديك انا ما عندي يعني انا لو عندي كان هذا حالي.
2: لا حالك زين ما فيك الا العافيه انت من قبل شهر مسافر من وين لك؟
0: شنو من وين لي؟ يبا التذكره كانت على رفيجي ومصروفي من الماستر كارد.
2: احمد انت الحين ايش تبي بالضبط؟ تبيني اكتب لك كمبياله يعني؟
0: غدير فهميني انا حق نفسي ما اقدر اخذ.
2: خلاص خلاص يما انا بدبر حالي خلاص ما بي.
0: انا لو عندي كان شريت لك اياها كاش بس انا ليه الحين ادفع قصد الشقه اللي شريتها
1: وما خلصت صار لها 7 سنين هالشقه هذه.
0: يما ليه الحين ما خلصت؟
1: غيرك خلص قرضه وقام ياجرها بالصيف.
0: وانتوا على بالكم انا قاعد على كنز؟ انا يبا كان ساعدكم بس ما عندي شو اسوي.
2: انا يما قلت لك اكثر من مره لا تطلبين منه.
1: عنده ولازم يساعد. انتوا الاثنين عيالي من بعد عيني وين بتروحون؟

0: آه فكرت في الموضوع؟
1: قاعد أحسبها للحين. بعد لين الحين تفكر؟
2: السوق يبي له سرعة، ترى الشقة بتروح عليك، وانت كيفك؟
1: أقول ترى مكانها عجيب.
2: خذ لك شقة واحدة على الأقل.
1: إي أنا سبقتك ترى وخلص الإجراءات.
3: أنا طموحي إنه يكون برا الكويت.
1: العقار تاخذه وين ما يكون، داخل ولا برا، يا يبا إرادة مضمون.
3: بس مبلغها جايد.
2: شقة دورين وقريبة من العاصمة، تبيها رخيصة؟
1: ادفع فيها دم قلبك وبعدين أجرها.

0: لا تفكرين وريحي بالك.
1: يا الله أخوي طلبت منا المساعدة ومو راضي.
0: وليش؟ ما يبي يكفلج داخل البنك؟
1: لا طبعاً ما يبي، قاعد يلف ويدور.
0: هذا عنده شيء.
1: طبعاً لاهي بالعقار.
0: أخوك تاجر بالعقار؟
1: إيه ناس قايلين حق أمي
0: يتاجر وما عنده؟ اللي تعامل بالعقار هذا غني.
1: إيه بس شكله قصوا عليه.
0: لا والله إلا شكله عنده وخاشهم حق نفسه.
1: وانتي صادجة أناني. اختف عازة ولا يبي يساعدها.
0: ذكي مو مثلك، كل ما طاحت أمك في مشكلة قمتي وتسلفتي وعطيتيها.
1: إيه طبعا، يعني انتي شفيك انتي أخلي أمي تمد إيدها للغريب؟
0: لا حبيبتي، خلي الديانة والقروض اللي خذيتيهم يأكلون كل معاشك، ولآخر الشهر ما يصفالك ولا فلس.
1: إن شاء الله إن شاء الله أنا بلقى شغل بعد الدوام.
0: أي شغل؟ كل البنات اتجهوا حق المشاريع الصغيرة.
1: انت شفيتش بس، يعني هالمشاريع هذه ما يبيلها راس مال.
0: لا حبيبتي مو ضروري، على الطلب. نبذ اللي ينطلب منك على الأقل تسددين مصروفك.

0: هذا المكان مطلوب، مكانها كل شيء يمه.
1: إيه بس أنتوا قاعد تشجعوني وأنتوا ما أخذتوا شيء للحين.
0: أنا اللي ما أخذت. آه لو عندي أقول خذها سكاتي.
2: أقول لك أخذها سكاتي نفسي ولا حد يدري. تدري ليش؟ علشان أنا بصراحة ما أبي أحد يعني ممكن يطمع فيني. على فكرة بعدين تقدر تأجرها وبفلوس الأجار تكون أنت مجمعها 4 سنين، أخذ عقبها عقار ثاني بهالطريقة تكون ضمنت.
0: ضمنت فلوسك. العقار مشروع ربحي ما راح تخسر فيه وبتعيش طول عمر غني.
3: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. التواضع صفة محبوبة وخلة محمودة، يلقى صاحبه التقدير والحب ويقابل بالترحيب والود. أما المتكبر فعلى النقيض من ذلك، فهو مزدرا محتقر، والناس له كارهون، وعن وده نافرون، لا يألف ولا يؤلف. قال بعض الحكماء: الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية، والإقدام على العمل بعد التأني فيه خير من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. المؤمن مفطور على العزة وكرامة النفس، ولذلك فمن الضروري أن تكون تربيته موافقة لفطرته، فلا ينبغي له أن يذل نفسه بالوقوف أمام الناس

0: واستجدائهم والطلب منهم في خضوع ومسكنة.
1: ما خط القلم.
0: أعدل الناس من أنصف من نفسه، وأكيس الناس من أخذ أهبة الأمر قبل نزوله، وأحمق الناس من باع آخرته بدنيا غيره، وأسعد الناس من ختم له في آخرته بخير. الحسد، كم أذهب من نعمة، وكم أحل من نقمة، وكم فرق بين الإخوة، وشتت شمل الأحبة، غير أن المحسودين هم أهل الفضل والمعالي.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: نعم الله في حياتنا اليومية كثيرة، ويمكن لسبب تواجدها بكثرة واعتيادنا عليها ننسى أن نتمعن في الأثر الكبير اللي تتركه والأهمية اللي تشكلها. ومن أهم هذه النعم هي نعمة الإضاءة، ولما نتكلم عن الإضاءة نقصد فيها مصدر النور في حياتنا ودوره الكبير وأثره علينا.
2: وتنقسم مصادر الإضاءة إلى نوعين، مصادر طبيعية ومصادر صناعية، وتكون الطبيعية في المرتبة الأولى بسبب تواجدها مع بداية خلق الله للكون، وهي إضاءة الشمس، واللي تعتبر مناسبة جداً فسيولوجياً للإنسان ومصدر من المصادر الطبيعية لفيتامين دال، إلا أنها تختلف في قوتها باختلاف الوقت والفصل والموقع. أما بالنسبة للإضاءة الصناعية فهي مرت بعدة مراحل تاريخية،
3: وفي كل حقبة زمنية عاشها الإنسان كان لابد من أن يخترع مصدر للإنارة عشان يواصل يومه بعد ما تغيب الشمس، وكانت النار هي المصدر الأول بعد غياب الشمس منذ آلاف السنين.
2: ومع بداية القرن 18 الميلادي تم استعمال الشموع والمصابيح الزيتية في معظم المنازل في العالم، ولكن كانت إضاءتها ضعيفة نسبياً وخطرة في بعض الأحيان وتحتاج انتباه. وبعدها تم اختراع العديد من المصابيح الزيتية ومصابيح الفحم ومصابيح الغاز، واللي كانت أكثرها انتشاراً في ذاك الوقت.
3: وفي عام 1879 كانت النقلة الكبيرة في عالم الإضاءة لما اخترع توماس إديسون مصباحه الكهربائي، واللي تكون من خيوط الكربون في لمبة مفرغة من الأكسجين، وتمكن المصباح من الإنارة لمدة 40 ساعة، وبعدها تم تطويره في عام 1880 عشان يظل لمدة 600 ساعة.
2: وظل الإنسان في بحث دائم واطلاع فيما يخص الإضاءة والإنارات بجميع أنواعها، الإنارة المنزلية، إنارة الشوارع والأجهزة والسيارات والطيارات وغيرها من المواقع، لأهميتها ودورها الكبير.
3: العلاج بالألوان على مر العصور، منذ آلاف السنين كانوا المصريين القدامى يستخدمون أشعة الشمس والألوان للشفاء، وتطور هالمسار أكثر على يد الفيلسوف والطبيب البارز ابن سينا عام 980 بعد الميلاد، حيث ربط ابن سينا الألوان بدرجات حرارة الجسم والظروف المادية، وكان أول من لاحظ أن الشخص اللي ينزف لازم ما ينظر إلى اللون الأحمر، وبدل عن ذلك يجب أن يتعرض للون الأزرق لوقف النزيف.
2: ختاماً، يعتبر الضوء أياً كان مصدره وأياً كانت قوته يعتبر شكل من أشكال الطاقة، ويعرف بأنها الطاقة المشعة المرئية لعين الإنسان.
3: قد نكون تعودنا على وجود النور والإضاءة في حياتنا اليومية، ولكن ما بنستشعر أهمية وجودها إلا لما تغيب عنا، ولما تسكر الكهرباء على سبيل المثال أو تصير أي مشكلة متعلقة بالإضاءة،
2: وتبقى أهميته للإنسان أكبر وأعمق من مجرد نور في الظلام. فهو مهم لرؤية الأشياء من حولنا والقراءة وتمييز الألوان ولحركة السفن وإضاءة المنارات في وسط البحر في الليل ولتنظيم حركة المرور في الشوارع، ومهم للنبات في عملية البناء الضوئي وللحيوان في دوراته التناسلية، ومهم أيضا لزيادة معدل الأكسجين في الكرة الأرضية والعديد من الأمور الأخرى.

فالإضاءة وجودها نعمة في حياتنا. نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.

0: الحقيقة بدقيقة. ينظر مجلس التعاون الخليجي إلى مواهب أجياله الشابة نظرة متفائلة، ويشجعهم على تطوير هذه المواهب.
1: وحرصاً على دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في دول المجلس،
0: أقيمت المراكز والمعاهد والنوادي التي تحتضن الموهوبين للقيام بتجاربهم وتطوير مهاراتهم.
1: بلغ إجمالي براءات الاختراع المودعة لدى مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة للمجلس حتى نهاية عام 2010
0: أكثر من 17500 اختراع جديد.
1: هذا الإنجاز دفع القائمين على المكتب لاستحداث جائزة تهدف لتشجيع الموهوبين على الابتكار والاختراع والمشاركة في معارض الاختراع محلياً وإقليمياً ودولياً.
0: تعتبر براءات الاختراع الممنوحة من المكتب سارية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بالحماية القانونية لحفظ حقوق المخترعين.
1: تشجيع المخترعين والمبتكرين الخليجيين هدف وأولوية لدى مجلس التعاون الخليجي،
0: لأنه يرتقي بقدرات مواطنيه ويدعمها بكل الوسائل المتاحة.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور

0: كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: لو أنك في باريس اليوم يا عزيزي المستمع لرأيتها مرتدية حلة غير تلك التي اعتادت أن ترتديها طوال العام. إنها اليوم عروس في ثوب الزفاف، الزفاف إلى الحرية.
1: حقا إن المرح والخفة والجمال طابع مميز لهذه المدينة التي تمثل حضارة أوروبا كلها، غير أنها اليوم أكثر ما تكون مرحا وخفة وجمالا، وأكثر ما تكون سعادة وفخرا أيضا.
0: فهي اليوم تحتفل بذكرى اليوم الذي أهدت فيه إلى العالم أجمع روح الحرية،
1: ذكرى يوم 14 من يوليو سنة 1789 ميلادية. والعجيب أن أهل باريس في ذلك اليوم لم يفعلوا أكثر من الاستيلاء على سجن
0: الباستيل.
1: قد تقول:
2: ولم لا؟ وقد كان رمزا للظلم والاختلال ميزان العدالة في أيدي الحاكمين لحساب الأقوياء.
1: فنطلب إليك يا عزيزي المستمع أن تتروى قليلا، فالتاريخ الحقيقي لفرنسا يقول:
2: لم يكن الباستيل غير كذبة من أكبر كذبات التاريخ.
0: مرة أخرى ستقول: ولكن هذه المرة في شيء من التحدي.
2: لقد صوره لنا مدرس التاريخ على صورته الحقيقية، فلا تحاول تزوير التاريخ. من ذلك الذي يذكر سجن الباستيل ولا يقشعر بدنه هولا وتتعاقب في ذهنه صور أولئك التعساء الذين كان يقضى عليهم أن يعيشوا في أجحار تحت الأرض لا ينفذ إليها الهواء ولا يبلغها ضوء النهار، ترتع فيها الثعابين وتعشش في فجوات جدرانها الهوام والحشرات.
0: وقد يبلغ بك الحماس للمعلومات التي خصك بها مدرس التاريخ، فتأتينا بالسيد لتود السجين الدائم للباستيل.
3: 35 عاما يا ولدي قضيتها منبطحا على وجهي فوق كومة من القش المبلل برطوبة الأرض، مكبل اليدين والقدمين بسلاسل من الحديد، لا أستطيع أن أحرك يدا أو قدما من ثقل الأغلاف.
1: وتأخذنا الشفقة بالسيد لتود، ونوشك أن نقع في شراك ادعائه كما وقع فيه غيرنا، ولكن السيد شيفالي يسارع إلى نجدتنا.
4: اسمحي لي يا سيدتي أن أقدم لك نفسي، أدعى أندري شيفالي، حاكم سجن الباستيل لمدة 40 عاما، وعلى الخصوص في الفترة التي كان السيد لاتود فيها ضيف الباستيل.
1: ضيف؟
4: سترين أنه وغيره لم يكونوا أكثر من ضيوف. لاتود بالذات كان كلما خرج من الباستيل ارتكب جريمة جديدة ليعود مرة أخرى إلى ضيافتنا، إلى الطعام الجيد والفراش الوثير والبطالة الطويلة.
1: سيدي هذا كلام عجيب، طعام جيد وفراش وثير للمسجونين وللمسجونين في الباستيل بالذات.
4: يا سيدتي إن الذي يكلمك هو حاكم الباستيل.
1: فماذا عن أسفار التاريخ كلها؟ ماذا عما يقوله لتود؟
4: مع أن خرج لتود في آخر مرة حتى ارتكب جريمة أخرى ليعود إلى الباستيل، ولكنه لسوء حظه ارتكب جريمة ابتزاز، ومثل هذه الجريمة لا يسجن مرتكبها في الباستيل ولكن في سجن شاتليه.

0: قدم التماسات كثيرة ليوستن كعادته في الباستيل، فرفضت طلبه في كل مرة، فكتب ما كتب لينتقم منا، وروج هذه الكتابات بعض الصحفيين لإثارة الرأي العام. وقد دفعني هذا يوما إلى أن أكتب إلى صاحب الجلالة الملك لويس 15،
1: أي قبل حدوث الثورة الفرنسية بعشرين عاما؟
0: تماما. كتبت إلى الملك أقول: إن هذه الشائعات يا مولاي، وإن كانت كلها كما تعرفون جلالتكم كاذبة من الألف إلى الياء، سوف تصبح ذات خطر جدي في يوم من الأيام، وذلك بسبب تهافت الغوغاء على ترويجها، وبفضل ما يجد مروجوها من الكتاب والصحفيين بين الدهماء من الفوائد والأرباح.
2: سيدي، إنني لا أكاد أصدق، هذا تماما عكس ما تعلمناه في المدارس.
0: إذا شئت يا سيدي أن تصحح الصورة، فتكرم أنت وزميلتك بالذهاب معنا في زيارة قصيرة لسجن الباستيل في تلك الأيام.
2: ماذا؟ ندخل الباستيل؟ وهل يخرج منه أحد يا سيدي؟ المؤكد أن كل من دخله مفقود مفقود مفقود.
0: يا ولدي لا تخف، أؤكد لك أنكما ستخرجان منه وافرين ظافرين، ومعكما بعض الهدايا التذكارية أيضا.
1: ودخلنا في جوف الزمن الغابر، عبرنا القناطر التي أنزلها الحرس، وفي لحظات كنا نتجول في ممرات البرج الأول للحصن الكبير.
0: للحصن 8 أبراج كهذا البرج، في كل برج 5 طوابق، وبكل طابق 10 حجرات للضيوف.
2: تعني للسجناء؟
0: لنقل للسجناء من باب التجاوز. في الطابق الذي نمر فيه مثلا نستضيف هذه الأيام الكاردينال روهان.
1: ابن عم الملك؟
0: أجل.
1: والتهمة؟
0: مغازلة الملكة. تعالي لتري الحياة المرفهة التي يحياها الكاردينال في الجناح الخاص به.
1: جناح؟
0: جناح من 3 غرف وحمام.
1: ربما لأنه ابن عم الملك. دعنا نشاهد حياة أحد المسجونين العاديين.
0: حسنا، سنصعد إلى الطابق الرابع حيث سجن السيد لوفور، وكان من خدم صاحب الجلالة الملك.
2: سيدي خبرني أرجوك، إن كل من ذكرت لنا من أسماء يمت أصحابها إلى الملك بصلة، فهذا ابن عمه، وذاك خادمه، وهذه وتلك، ما الحكاية بالضبط؟
0: الحكاية أن الباستيل سجن للخاصة فقط، للنبلاء وعية القوم وكبار موظفي البلاط والحكومة، وللخدم الذين يعملون في خدمة الملك ولأقربائهم أيضا. هذا سيدي سجن أرستقراطي، ويعتبر دخوله دليلا على رضا الملك عن السجين.
1: رضا الملك؟ هو لماذا يأمر بسجنه إذا كان عنه راضيا؟
0: للتأديب فقط. صدقني يا سيدي، الباستيل ليس إلا فندقا يتمنى أي إنسان في عصركم أن يعيش فيه.
2: هذا شيء لا يصدق في الواقع، الباستيل فندق؟
0: المسألة بسيطة، تعال إلى غرفة أحد النزلاء وسله ما تشاء.
2: نحن الآن يا عزيزي المستمع في غرفة أحد المسجونين، إنها غرفة واسعة، على نوافذها ستائر من المخمل الأخضر، وأرضها مفروشة بسجادة ثمينة، بالغرفة فراش وثير وبعض المقاعد ومكتبة صغيرة، باب من ناحية اليمين يؤدي إلى غرفة أخرى هي غرفة الطعام.
3: وهذه قائمة طعام اليوم.
1: الغداء؟
3: أجل يا سيدتي. يسعدني أن أدعوك وزميلك لتناول الغداء معي. كثيرا ما يسمح لنا السيد الحاكم باستضافة بعض أقاربنا من الخارج على الغداء.
1: ومن يتكفل بالحساب؟
3: من؟ الباستيل طبعا، ألسنا ضيوفة؟ كما أن ضيوفنا أيضا ضيوفه. أرجو أن تقبل دعوتي للغداء، سيروق لك الطعام، ولو جئت لزيارتي يوم الأحد لكانت القائمة أفضل من اليوم بكثير.
1: وماذا في القائمة اليوم؟
3: ها هي، حساء بالبازلة الخضراء، ولحم بقري بالزبدة والبقدونس المخروط، ثم سمك موسى ودجاج مشوي، طبعا بالإضافة إلى الحلوى والفاكهة.
2: سيدي الحاكم، أرجو أن تسرع بنا من هذه الغرفة، فلست أحب كثيرا محادثة المجانين.
0: مجانين؟ أتظن السيد لوفور مجنونا؟
2: من يتصور أن طعاما كهذا سيقدم

0: أنه في السجن لابد أن يكون قد فقد عقله من زمن بعيد.
1: هذا تماما يا سيدي ما سنقدمه اليوم لضيوفنا المسجونين، أعني المسجونين القليل الأهمية. فسيد لوفور لا يعد أن يكون أحد الباعة المتجولين في سوق الأقمشة القديمة في حي سان جيرمان.
2: فماذا تقدمون إذن للمسجونين المهمين؟
1: قائمة طعام مختلفة تماما. إننا يا سيدي لا نبخل على السجناء بأي شيء. أذكر أننا استضفنا فتاة قتلت عمها، ثم جاء صديقها لزيارتها، وتكررت الزيارات حتى فاجأتنا الآنسة جانيت يوما.
3: لقد قررت أن أتزوج صديقي السيد أندريا، واتفقنا على أن يتم الزفاف في الأسبوع القادم.
1: في الأسبوع القادم؟ ولكن الحكم الصادر ضدك يقضي ببقائك في الباستيل لثلاثة أعوام.
3: وهل في فرنسا أي قانون يمنع من إتمام زواجنا هنا؟
1: الحق إن هذه أول حالة من نوعها، لذلك أرجو إمهالي ثلاثة أيام حتى أستشير المحكمة التي أصدرت الحكم.
3: وتم الزفاف في الباستيل؟
1: ودفعنا ثمن الحفل وثوب الزفاف من خزينة السجن. دعيني أريك هذه الورقة مثلا، إنها من ألطف مستندات الباستيل.
3: ما هذه؟
1: إنها رسالة صغيرة أرسلتها لي العروس بعد أن عرضنا عليها القماش الذي اشتريناه لثوب الزفاف. اقرأي ما تقول العروس.
3: سيدي حاكم السجن، إن القماش الذي اشتراه مندوبك ليس هو الذي طلبته لثوب زفافي. لقد طلبت قماشا ناعما من الدنتيلا، أما هذا الذي اشتراه مندوبك فقد يصلح للسجانين، فاحفظه في خزانة السجن يا سيدي الحاكم للذكرى، وأرجو أن ترسل سيدة من السجانات لتقوم بالشراء من المحلات المحترمة في ميدان الكونكورد، أو السماح لي بالخروج لشراء ما أريد بنفسي.
0: وأرسلت إحدى السجانات للشراء؟
1: رأيت أن من الأفضل أن تشتري هي بنفسها ما تريد.
2: ماذا؟ تركتها تخرج قبل أن تستوفي مدة سجنها؟ لابد أنها خرجت في صحبة الحرس.
1: أبدا، ولماذا الحرس؟ ونحن في ثقة من أنها ستعود حتما. وهل يهرب أحد من هذا النعيم؟ لو صعدنا إلى الطابق الخامس لرأيت أننا جعلنا من غرفه كلها ملاعب صغيرة للبلياردو وللمبارزة والملاكمة.
0: ولكن ماذا عن الغرف الموجودة في أقبية السجن؟ الغرف التي وصفها لاتود، الغرف التي كل أثاثها كومة من القش المبلل بالرطوبة، الغرف التي تهيم فيها الثعابين والهوام والحشرات.
1: كانت هذه الغرف تستخدم منذ 300 عام، ثم صدر مرسوم ملكي في عام 1499 ميلادية بعدم استخدامها فأغلقت تماما.
2: مذهل. إذن ما هذا الذي علموه لنا في المدارس؟ أهذا هو السجن الذي ظلمه التاريخ وأحاط اسمه بأشنع السير وأبشع الذكريات؟
1: ها أنتما قد رأيتما كل شيء على الطبيعة.
0: سؤال أخير يا سيد شيفاليه لو سمحت.
1: تفضل.
0: كم كان عدد السجناء حين اقتحم الثوار السجن يوم 14 من يوليو سنة 1789 ميلادية؟
1: 7. بعضهم قاوم الثوار يومها، لم يكونوا يريدون مفارقة سجن الباستيل.
2: تعني فندق الباستيل.
0: ولماذا إذن يحتفل أحفادكم بذكرى 14 من يوليو يوم اقتحام الشعب للسجن؟
1: صورته لهم الشائعات رمزا للظلم ولاختلال ميزان العدالة في أيدي الحاكمين لحساب الأقوياء. وأذكر أن ميرابو خطيب الثورة الذي
2: لقد سجن 3 أيام في الباستيل، أليس كذلك؟
1: أجل، حين اقتحم الثوار الباستيل يوم 14 من يوليو وحملوا في شوارع باريس المسجونين 7 الذين حرروهم، كان ميرابو في بيته على فراش الموت يحتضر، فلما علم بما حدث.
4: ولماذا لم يحرروا سجناء سجن لافورس أو سجن شاتليه؟
5: الباستيل يا سيدي هو الرمز الحقيقي للظلم.
4: الباستيل يا عزيزي كذبة كبيرة من كذبات التاريخ.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان.

0: ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
1: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أهلا بكم أيها الأعزاء، وتسعدنا صحبتكم دائما في مكتبة المعارف.
1: أرحب بكم أعزائي المستمعين، وأرحب بالأخت استقلال. والواقع كأنها محاضرة الموضوع، لأن أشوفها ماسكة كتاب في يدها.
0: الحقيقة إحنا يعني قبل هالمرة دائما نختار حرف.
1: نعم،
0: هالمرة جذبني شكل جميل يعني لغلاف كتاب، وعنوانه أيضا شدني، أيضا الوسمي.
1: الوسمي.
0: الوسمي، وهذا الكتاب لمبارك عمر العماري، هو أشعار ومواويل شعبية، جمع شعر والده عمرو محمد العماري.
1: نعم.
0: إذا ما يضايقك نتكلم عن هالجانب، وأعتقد أن كثير من الناس يهمهم مثل هذه الجوانب.
1: بالعكس
0: الشعبية.
1: جدا، أنا أحب الشعر الشعبي حب شديد جدا يعني.
0: وطبيعي يعني هذا يسعدنا، وأنا عارفة.
1: أنت هل بسمعنا الآن مواويل من الشعر ولا؟
0: أنت دائما يعني تتصور أنا بجانبك أستاذ محمد، لا ألقي الشعر ولا أتكلم عن القصائد ولا حتى عن الجوانب الشعبية، أتركها لك.
1: تفضل يا عايش، بتسمعنا الحين.
0: أنا شدني الحقيقة التقديمة أو الكتابة للأستاذ عبد الحميد المحادين، وراح أقرأها كبداية ندخل الموضوع إن شاء الله من خلالها.
1: يلا كلي أذن.
0: كتب الأستاذ عبد الحميد المحادين: أن موقف الكثيرين من الأدب المكتوب بالعامية يضر إضرارا كبيرا بالحقائق والمواقف، لأن أحكاما عامة تطلق وتقال دون تقييد ودون تمييز، وهو موقف يرفض الأدب العامي دون تحفظ. الأدب العامي كأي أدب من أداب الأمم ينطوي على سجل لوجدان فئة من الناس، ويتحقق فيه رؤى وأحلام وهموم هؤلاء الناس. إنه في العربية مستوى من مستويات اللغة، يعبر عن مستوى من مستويات المجتمع، ولذا فهو ابن شرعي للغة العربية وللمجتمع العربي، مرتبط بظروفه الاجتماعية والحضارية، وهو رافد خصيب وثري لأدابها الفصيحة.

0: هو يحمل طاقات دلالية ويحمل طاقات إبداعية يمكن تصنيفها في الصف الأول من حيث قدراتها على التعبير وعلى التسجيل والتمثيل. وكما أن الفصحى ليست بالضرورة مصدراً للأدب الجيد الوحيد، كذلك العامية، فهي ليس المقياس هو عامية اللغة أو فصاحتها، فليس كل من كتب بالفصحى كتب أدباً، وليس كل من كتب بالعامية أيضاً كتب أدباً. يقول: لأن المقاييس ليست بالعامية وليست بالفصحى، فما هما إلا أدوات تعبيرية ووسائل، فالأدب العامي والأدب الفصيح في كل العصور يشكوان من الأدعياء، ولعل كثيرين ألحقوا ضرراً بأدب الفصحى من حيث ظنوا أنهم يحسنون، وآخرون ألحقوا ضرراً بأدب العامية من حيث حسبوا أنهم يحسنون، فكان هؤلاء خصماً من حساب الأدب. أخيراً يقول أن المسألة ليست مسألة الفصيح أو العامي، إنما المسألة هي مسألة الإبداع واللا إبداع، الفرق نفسه بين القادر والدعي. أعتقد هذه مقدمة أستاذ محمد، يمكن
1: والله شدتني تماماً.
0: وأنا أيضاً.
1: الأستاذ عبد الحميد فعلاً هو لخص لنا إبداع الموضوع كله في كلمتين: إبداع أو لا إبداع.
0: نعم.
1: بغض النظر عن اللغة التي يستطيع أن يتحدث بها الشاعر أو القاص أو أي شيء، فعلاً قد تكون مثلاً اللغة لغة دارجة وقد تكون لغة فصحى. المهم هل هذا الشعر أو لا شعر؟ هذا السؤال.
0: نعم.
1: هذا يجرنا على الحديث عن الشعر الشعبي، وأيضا هذا في لبس وغموض تماما عند فئة كبيرة من المستمعين والقراء عن مفهوم الشعر الشعبي. يعني احنا تعودنا أن كل شيء شعبي أو كل شيء له علاقة بالجماهير العريضة من الناس نطلق عليه شعبي، يعني نعتقد أن الشعبية تعني فيما تعنيه الانتشار.
0: نعم.
1: القرب من قلوب الشعب نسميه شيء شعبي، يعني المطرب الفلاني بنقول له مطرب شعبي، وكرة القدم نقولها لعبة شعبية، المكبوس نقول أكلة شعبية، وهكذا. يعني القلاف والحداد والنجار وآخر الحرف الموجودة في العالم كله نطلق عليهم حرف شعبية. وكأن
0: يمكن نقصد العلاقة بين الناس، علاقتها المباشرة مع الناس،
1: هي التسمية أساساً لما نطلق على شيء مثلاً شعبي هو يعني نقدر نقول عامي، يعني اللهجة ما تقول اللهجة الشعبية، اللهجة العامية.
0: نعم.
1: فهو في العلماء الفلكلور حطوا كلمة شعبي، هي ترجمة، يعني ترجمة فلكلور شنو؟ فولك اللي هو الناس.
0: نعم.
1: ولور تعني فيما تعنيه الحكمة والمعرفة، يعني فقالوا فولكلور حكمة الشعب
0: الناس.
1: أو حكمة الشعب سموها. وهي كلمة لور الواقع صعب ترجمتها من اللاتينية، لكن درج على استعمالها أن الحكمة والمعرفة
0: من ضمن مفرداتها. أنا قرأت أن من ضمن مفرداتها اللغة،
1: كل شيء.
0: نعم.
1: التاريخ، اللغة، يعني المعارف، هي المعارف. نعم. تقريبا وايد معارف الشعب، معارف الشعبية. نعم. يعني فسموها فولكلور وسموها تراث شعبي. هي نعم. تراث، ويندرج تحت كلمة تراث كذبة. من ضمنها الشعر اللي نحن بصدده الواقع. في كثير يعني التمييز بين كل شيء شعبي وغير شعبي، مو لأنها بس فقط تهم قطاع كثير من الناس، لا، يجب أن تكون، يعني هم حددوا الشعر الشعبي يجب أن يلامس الوجدان الجمعي للناس أولا.
0: نعم.
1: وعادة ما يكون مجهول المؤلف. لاحظتي الشعر.
0: نعم.
1: الشعبي اللي تردد الأمهات والبحارة وكذا، ما يعرفون المؤلف منه.
0: ساعات يشكل مثل
1: متناقل. نعم. وإذا كان المبدع موجود، نجد الجماعة الآن تحتفي بالنص ولا تحتفي بالمبدع.
0: صحيح.
1: يعني ما يهمهم المبدع من. وعندي مثال حي جميل جدا دائما أستشهد به أنا. يمكن أنا وأنت والمستمعين استمعنا إلى الشاعر الشعبي أو الشاعر العامي الواقع، اتفقنا أن الشاعر شعبي.
0: نعم.
1: ليس التسمية صحيحة، إنما نقول الشاعر العامي المعروف عبد الرحمن رفيع. يقول في قصيدة: والله عجب يا زمان، ربعة الشعر بثمان. الربعة طبعا من الأوزان اللي انتهت قبل يلدونك.
0: نعم.
1: إنزين. وثمان يقصد بها ثمان ربيات، والربية انتهت من الستينات، من بداية الستينات.

0: هات ما عدنا نستخدم ربيع، قمنا نستخدم الدينار.
1: نعم.
0: لكن القصيدة والبيت ذي بالذات إلى الآن باقي في وجدان الناس. ليش إلى الآن تلقين مثلا أي واحد عامي يقول مثل ما قال رفيع، طيب شو اسم رفيع؟ يقول لك رفيع محمد رفيع، يقول هو اسمه عبد الرحمن. نعم. ما يهم يعرف من ايش قال،
1: يهم المضمون
0: لانه يلامس وجدانه.
1: نعم، ايش كثر خدمه هالمعنى
0: فلذلك هذه القصيده شوفي بالرغم من حداثتها، وعلماء الفلكلور يقولون لازم تمر عليه 200 سنه على الاقل باقي في وجدان الناس حتى نقدر نطلق عليه شعر شعبي. نعم. او من ضمن التراث الشعبي او من ضمن الفلكلور.
1: نعم.
0: بس هذه القصيده باقيه لانها لامست جانب مهم من حياه الناس اللي هو الاستقراب على سمك الشعر اللي ما حد كان ياكله. الان ربعنا 2 كيلو.
1: نعم.
0: 800 فلس طبعا، الان الربع بخمس دنانير يعني مو 800 فلس.
1: نعم.
0: يعني مع تطور الوقت، بس يعني تشوف العجب ذاك الوقت. وكل ما زاد القدم الكلام كل ما بقى الشعر ذي.
1: نعم.
2: الله يجازيك يا زمان مالك.

0: كيلو.
1: نعم.
0: بثمان مئة فلس. طبعا الآن الربعة بخمس دنانير يعني مو ثمان
1: نعم.
0: مئة فلس
1: نعم.
0: يعني مع تطور الوقت. بس يعني تشوف العجب ذاك الوقت، وكل ما زاد القدم الكلام كل ما بقى الشعر ذي.
1: نعم.
2: الله يجازيك يا زمان، مالك أمان، الشعري الربع بثمان. الله يجازيك يا زمان، الله يجازيك يا زمان، مالك أمان، الشعري الربع بثمان. الله يجازيك يا زمان. قالوا لي ما في بلادنا هالأيام فقير، الشرب بيلر والسواحلي صار حرير، واحسن دياي رايح وياي، واهل البرستية اغتنوا، فرشوا نهالي واحرقوا ذاك الحصير، الدنيا غير والناس في خير، قلت يمكن الناس يصدقون، هذه يهون كله يهون، بس اللي مو في مخي داش الشعري، ليش الشعري الربع بثمان؟ الله يجازيك يا زمان، الله يجازيك يا زمان.
1: حتى ما نترك هالجزئية.
0: نعم
1: أستاذ محمد، أنا ودي أسألك، الآن تكلمنا عن الشعر الشعبي وقلنا أن الأصح هي الشعر العامي.
0: أي نعم.
1: ولكن من وين يت نبطي شعر العامي شعر شعبي شعر نبطي، وهل نبطي هذه هي نفس المعنى تعطي؟
0: والله هو يعني الأنباط قوم معروفين يعني في ورد ذكرهم أيضا في القرآن، وورد في قواميس اللغة عن ما يقولون عن كلمة عامية، يقولون فهي نبطية، هي من ولا حتى بيت شعر يقول هي هذا من عمل الأنباط وليست من عمل العرب. فيات كلمة أنباط وفي دلالة على تمييز بين ما هو عربي سليم وما هو متداول عند العامة. فوجدنا فجأة الشعر الشعبي الموجود الآن أطلقنا عليه، ويجب أن نعرف من اللي أطلق عليه الواقع الشعر نبطي. واستمر الآن يسمونه الشعر نبطي تمييز الله عن الشعر
1: أنواع
0: الثاني.
1: الشعر الأخرى.
0: إيه؟ هو في السابق كان يعني الكلام النبطي من الكلام الذي لا يعول عليه ولا يؤخذ به بين الأدباء. فإذا واحد قال الكلمة فيقول هذا من الكلام النبط وعوام الناس. لاحظت شلون؟ الآن عندنا الشعر النبطي دلالة على
1: ميزة، أصبح ميزة.
0: أنا شعر نبطي. وطبعا ما له علاقة ذي بالأنباط، إنما تسمية تمت. أنا أشوف أكثر شيء شعر عامي. شعر عامي أصح تماما من الشعر النبطي.
1: إذن حتى بعد ما نطلع من نفس الموضوع، يعني لابد أن هذا النوع من الشعر اللي هو الشعبي أو العامي له مميزات، يعني تفرقه يمكن عن الشعر بالفصيح، لكن شنو مميزاته أو شنو يمتاز الشعر الشعبي عن الفصيح أو الشعر العامي؟
0: الآن دائما هناك صدق في الشعر الشعبي، وإلا ما بقى في وجدان الناس الصدق والتعبير، سهولة التعبير عن وجدان الناس، والبعد عن التكلفة والصنعة. يعني أنا أضرب لك مثال الآن، يقول مثلا عنتر بن شداد: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، والسيوف بيض الهندي يقطرن من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: يعني مبالغة رهيبة.
0: يعني الآن الريال في معركة حربية وأرماح طالعة نازلة، وفجأة سيف يضرب في جسده وينشال ويلمع السيف، فيجد حمرة دم في السيف، فيتذكر في ذيك المعمعة شفايف حبيبته. يعني والسيف يقطر من دمه. طبعا هذا صنعة.
1: نعم
0: صنعة. طيب شاعر ثاني مثلا يقول: وإذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابرة ساجدينا.
1: سبحان الله، تصور
0: أحن أنت
1: سنتين يعني فقط
0: عمر طفلك، مو بطفله هو بعد، أي واحد من قبيلته، سنتين جبابرة العالم كسرى وقيصر و
1: شوف شدة بأسهم يعني
0: كلينتون. خلينا نضيف عليهم الجماعة الحاضرين.

0: يون ركع سجد عند باب الخيمة مالتك علشان طفلك. طبعا هذه ما في من الصدق ولا
1: نعم
0: ذرة،
1: نعم
0: إنما في صنعة. تعالي الآن نقول مثلا بيتين من الشعر الشعبي المتداول. تقول مثلا أم وهي ترى ولدها تلعب معه، تقول أحبك يا حدق دقنة وفي حبك تدق دقنة، لو ما الله رزقني إياك كان أبوك طلقنا.
1: الله الله،
0: يعني الآن شوفي هي عبرت بهذا الشعر البسيط جدا عن مبدأ عظيم، في يعني كان سائد مبدأ اجتماعي.
1: نعم،
0: في ذاك الوقت
1: المرأة إذا ما أنجبت ما لها وجود،
0: كانت تطلق على طول يبون غيرها وهكذا.
1: صح.
0: مثلا واحد ثاني تقول تشوف ولدها يبكي مثلا، تقول عطشان ما بك عطش، جوعان ما بك جوع، ليه من توجع حبيبي قلت أنا الموجوع.
1: إي والله هاي حال الأم، أنا أعتقد
0: حالة
1: أن الصدق
0: الأم.
1: صادق
0: طيب
1: الكلام.
0: الآن وين أين الصدق في التعبير بين هالبيتين اللي قلتهم اللي دائما الواقع نستشهدهم في حكي الشعبيين، وبين البيتين الفصيح يعني اللي فيهم صنعة وفيهم فعلا خيال شاسع وخيال واسع لعنتر ولا عمرو بن كلثوم اللي يابوا هالخيال العظيم، اللي واحد خلى جبابرة العالم يسجدون حق عياله، وواحد ثاني السيف اللي يكتر من دمه ما هم الجرح وهم ذكرى شفايف حبيبته، لكن ذاك كذب وصنعة وهذا واقع وصدق،
1: ولكن الإبداع في الناحيتين موجود،
0: الاثنين إبداع، احنا ما اختلفنا. انما ميزه، انت سالتيني عن ميزه الشعر الشعبي.
1: نعم صحيح.
0: الميزه الصدق والواقعيه.

0: الاستقلال، انت سمعتي المقولة اللي تقول الشعر أعذبه أكذبه؟
1: إيه أكيد.
0: هذا في عند العرب بكلمة بالغنا، لأن يعني الكذب في الأمور دي يعني محبب صنع،
1: أو يمكن يزيد من الجماليات أو كلمة ممنوع المروب، لأن الكذب لا يتحقق، فالناس دائما تنشد ما هو غير واقعي. أي
0: نعم. الآن إحنا قلنا أن الشعر الشعبي في من الواقعية وفي من الحكمة وفي من أيضا
1: القرب إلى الناس،
0: يعني وتعتبر وثيقة تاريخية عن ناس أحيانا تدرك.

0: المعلومات التاريخية ضمن الأغاني الشعبية يعني.
1: نعم توثيق يعني.
0: كنوع من التوثيق. نعم. أنا الآن أمامي يعني عدة أبيات من الشعر الشعبي المصري والسوري والبحريني. أبي تشاركيني والمستمعين أيضا يشاركوني الاستماع إلى هالنوع من الشعر.
1: فضل.
0: أولا من الشعر الشعبي المصري الموال السداسي طبعا معروف عندهم هنا، يقول انجار عليك الزمن يا ابن الكرام طاطي،
1: نزل راسك
0: نزل راسك وعف نفسك ولا تمشيش ورا الواطي. الواطي هنا تعني الدول
1: من الناس.
0: نعم. ايه واطي الناس. ايه واستغنم من الصبر حين تطلع من الواطي، ونسبك الندل ما تردش عليه واطي، كلام سمعناه من اللي قبلنا قالوه، بيت الحرام شين من دون البيوت واطي.
1: الله.
0: وعندي موال سوري الواقع، في أيضا طبعا مفردات سورية، أترك يعني فك رموزها للمستمع الحصيف.
1: نعم.
0: يقول الدهر والبين بي الغادرة وصوا، الغادرة يعني الدنيا، من أسماء الدنيا يسمونها الغادرة، وفعلا هي غادرة.
1: نعم.
0: الدهر والبين بي الغادرة وصوا، طلسم لسمعي صريخ المزعجة وصوا، أمسيت لابحا كما فرخ القطع وصوا، الجسم أضحى معلعل والجوى حتى خنساء ما مسلتي طال المها، حتى ما ردد البين عني والأسى، حتى من مدمعي لان جلمود الصخر وصو.
1: الله لهالدرجة يعاني يعني.
0: اي نعم. ونرجع للشعر الشعبي البحريني الجميل.
1: نعم.
0: عندي الواقع أبيات بقولها وأبيش تعليق براها. يقول العشق لو تبتلي به ناقتي حنت، لو تبتلي به عيوز في القبر ونت، ولو تبتلي به فتاة في الخدر حنت، ولو تبتلي به كاملة في العقل جنت. هل هذا صحيح يا أخي؟
1: لا شك.
0: إيه؟
1: أنا يعني قاعد أفكر بنوع التعليق اللي تنتظره مني.
0: أنا
1: يعني
0: أقول لك الآن هذه الأبيات
1: والله
0: الشعرية
1: والله العشق بلوى يعني.
0: طيب. وطبعا التذلل في الحب أحد ميزات الشعر العربي.
1: نعم.
0: يتذللون، لكن أيضا تصوري أنا عندي بيتين من الشعر في منتهى التذلل. تقول هي من أغاني المرداة في المجتمع البحريني.
1: نعم.
0: تقول ليتني له إزماله، ليتني له إزماله حمد تغله، ليتني له إزماله خدي نعاله عن الحصى والشوك خدي نعاله.
1: أعوذ بالله.
0: هذا يعني جدا تذلل في الحب دي. طيب. الآن الله يسلمك، أنا في عندي بعد بيتين حفظهم الواقع من عمتي الله يرحمها، وبمنك بعدين تعليق يعني تقولين لي صح وغلط. هالبيتين يقولون الريل يا روحي لو كسر قحقوحي، ورقدة وياه ولا رقدة بروحي، هل هذا صح الكلام ذي ولا؟
1: والله أبو عبد الله مدام عمتك اللي قالت الكلام، فالسؤال موجه لها، أعتقد هي أقدر على الإجابة.

0: وأعتقد إحنا الآن وصلنا إلى نهاية البرنامج، فأتمنى لقائكم في حلقة قادمة.
1: عموماً أحبتنا إحنا نشكر تواجدكم معنا في هالدقائق اللي أعتقد أنها كانت جميلة وخفيفة أيضاً على قلوبكم، وما زال السؤال قائم، وإلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلم كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي سؤال وايد محيرني وياريت أحصل الإجابة منك. أنا صادني الكلف عقب أول حمل لي، وايد مأذيني، واستخدمت له علاجات كثيرة، وآخر مرة سويت قناع تقشير عميق وراح الكلف بالكامل، وعقبها بثلاث شهور رجع لي، فشنو أسوي؟ صراحة وايد متأذية ومحتارة.
4: شكراً على هاي السؤال المهم. أنا ببدالك بعبارة دايماً أعيدها حق المراجعين، إحنا نقول بالإنجليزي Once a melasma, always a melasma. ترجمة العبارة ذي إن لما يكون الواحد عنده كلف، نوعاً ما الكلف ذي يتم معاه طول عمره. هاي مو معناته نكون سلبيين أو ما نعالج الكلف، الفكرة وما فيها إن الكلف بطبيعته يحب يرجع عقب فترة. شنو الحل مع ذي الشيء؟ الحل إن أنتي عقب ما تخلصين جلسة علاج الكلف لو كانت ناجحة، ما تتركين فكرة الترطيب والوقاية من الشمس، والأفضل أصلاً إنك تتجنبين التعرض المباشر للشمس بين الساعة 12 والساعة 3. أما إذا كان العلاج غير ناجح، لا تيأسين وتقعدين مكان واحد، جربي تقنية ثانية أو دمجي بين أكثر من تقنية. أهم شي معنوياتك تكون عالية، الترطيب يكون مستمر للبشرة، واقي الشمس يكون ملازم لك في كل يوم وفي كل وقت صيفا وشتاء. طولي البال وناقشي مع طبيبك شنو التكنيك أو التقنية المناسبة لعلاج الكلف حق بشرتك.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال حضوره تمرين درع البحرين تؤكد أهمية التكاتف الخليجي ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق الدفاعي لحماية أمن دول المجلس. بحضور عدد من الوزراء، وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن جناح منصة عالم المهن في مدينة شباب 2030 يفتح أفاقا أمام الشباب لرسم مستقبلهم المهني. في إطار التوسع بحلول الطاقة النظيفة، هيئة الكهرباء والماء توصل دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتؤكد إنجاز 340 مشروعا و69 مشروعا قيد التنفيذ. ووفقا لإحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أكثر من 795 مليون دينار قيمة التداول العقاري في المملكة منذ بداية 2026.

0: الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه خلال تمرين درع البحرين، أكدت أن مجلس التعاون الخليجي أثبت نجاحه في ترسيخ نموذج رائد للعمل المشترك وتعزيز منظومة الأمن والدفاع الجماعي بين دوله. كما شدد جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه في كلمته السامية على أهمية التكاتف الخليجي ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق الدفاعي لمواجهة التهديدات وحماية أمن دول المجلس ومكتسباتها التنموية والحضارية.
1: في كلمة سامية حملت أسمى معاني وحدة الصف الخليجي وأهمية العمل المشترك، أكد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه خلال تفضل جلالته بحضور التمرين المشترك درع البحرين أن مسيرة مجلس التعاون قدمت نموذجا ناجحا للعمل الجماعي بين دوله، وأن تمرين درع البحرين يأتي امتدادا عمليا لهذا المسار من خلال تعزيز الأمن الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي وبرامج الردع المشتركة.
2: والواقع أن مجلس التعاون الخليجي أثبت طوال مسيرته نجاحه في تقديم نموذج رائد للعمل المشترك بين دوله الأعضاء. وانطلاقا من هذا المسار يأتي تمرين درع البحرين امتدادا عمليا لجهود المجلس في تعزيز أمنه الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك.
1: وحول تطورات الأوضاع في المنطقة، أشار ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه إلى استمرار السلوك الإيراني التصعيدي تجاه دول الخليج العربي، مؤكدا جلالته أهمية الدعم الدولي والتنسيق الأمني والدفاعي المتقدم مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء بما يعزز قدرة دول المنطقة على حماية أمنها ومسيرتها التنموية.
2: وعند الحديث عن التهديدات، يؤسفنا استمرار السلوك الإيراني تجاه دولنا لما ينطوي عليه من تصعيد غير مبرر وتوسيع لدوائر النزاع. ونحمد الله في ظل هذه الظروف أن نكون محاطين بدعم دولي وتنسيق أمني ودفاعي متقدم مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء في مواجهة هذا العدوان.
1: وخلال كلمته السامية، أشاد ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بمشاركة القوات المسلحة الخليجية في التمرين وما أظهرته من كفاءة وانضباط واحترافية، مؤكدا أن وحدة الصف الميداني تجسد وحدة الهدف والمصير وتعكس قوة التلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
2: كما نتوجه بكثير من التقدير لما قدمه المشاركون من دولنا الشقيقة والعزيزة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في التمرين المشترك من أداء مميز وتنظيم بالغ الدقة والاحترافية، إذ أكدت النتائج مجددا أن دماءنا واحدة على كل الجبهات وأن تلاحم الصفوف الميدانية هو صورة مشرفة من صور الذود عن وحدة الهدف والمصير في خليج الرفعة والعزة.
1: رسائل ملكية سامية تؤكد أن تمرين درع البحرين لا يمثل تمرينا عسكريا مشتركا فحسب، بل يجسد إرادة خليجية موحدة لتعزيز الردع الجماعي وتطوير الجاهزية الدفاعية وحماية أمن دول المجلس واستقرارها ومكتسباتها.
0: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أهمية دور جناح منصة عالم المهن التابعة لمهن

0: إمارات البحرين إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين، والمشاركة لأول مرة ضمن النسخة 15 من مدينة شباب 2030. جاء ذلك خلال زيارتها للجناح بحضور عدد من الوزراء. وشهدت سعادة الوزيرة بما يقدمه الجناح من خدمات إرشادية وتوجيهية تسهم في تعريف الشباب بالمسارات التعليمية والمهنية المتاحة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم المهني وفقا لبيانات سوق العمل، بما يعزز وعي الشباب بالفرص المتاحة أمامهم ويساعدهم على ربط اهتماماتهم وقدراتهم باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. هذا وأكدت سعادتها أن هذه المبادرات هي نقلة بارزة تنسجم مع أهداف مدينة شباب 2030 في تمكين الشباب البحريني وتنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خلال برامج تجمع بين التدريب العملي والتوجيه المهني، وتسهم في بناء جيل واعي وقادر على اتخاذ قرارات مستقبلية تستند إلى فهم واقعي لتوجهات سوق العمل واحتياجاته. بمناسبة السبت البنفسجي الذي ينظم في السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية مواصلة تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات من خلال تطوير البرامج والخدمات وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة. وتعد مبادرة السبت البنفسجي مبادرة خارجية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمود متروك، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. نرحب بك أستاذ. بداية، حدثنا عن أهمية هذه المبادرة وما الذي تمثله في دعم وتمكين ذوي الهمم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على استضافتكم الكريمة لإلقاء الضوء على مبادرة السبت البنفسجي، وطبعا تأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في هذه المبادرة انطلاقا من التزام الوزارة بدعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم وترسيخ مبادئ الدمج وتكافؤ الفرص، وذلك انسجاما مع توجهات مملكة البحرين في توفير بيئة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.
0: نعم، طيب، ما أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم بما ينسجم مع توجهات مملكة البحرين في هذا المجال؟
1: حرصت الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، ومن أبرزها تقديم مزايا وتخفيضات لحاملي بطاقة الهوية الوطنية المدمجة بمعرف الإعاقة، إلى جانب تخفيضات على خدمات التأهيل والنطق والتخاطب في عدد من المراكز الخاصة، وكذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية وترفيهية، فضلا عن مشاركة عدد من الجهات في إضاءة واجهات المباني باللون البنفسجي، الأمر الذي يعزز الوعي المجتمعي بذوي الهمم وحقوقهم. ونؤكد في وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة المجتمعية، ونعمل باستمرار على تطوير البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات ذوي الهمم وأسرهم، وتعزيز اندماجهم وإبراز قدراتهم، بما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بمملكة البحرين.
0: نعم، السيد محمود متروك، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا لك. استعدادا لتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالتجاوب الكبير من الشركات والمصنعين والمستوردين والتجار مع احتياجات قرار الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل. وأشارت الوزارة إلى استمرار الجولات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وعدم استخدام الأكياس المشمولة بالحظر.
2: نحو بيئة أكثر استدامة وأقل تلوثاً، تتواصل الاستعدادات لتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي يقل سمكها عن 7.5

50 مايكرون وسط تجاوب كبير من الشركات والمصنعين والمستوردين. وقد بادرت معظم الشركات إلى توفير البدائل المطابقة للاشتراطات في انعكاس لحرصها على الالتزام بالمتطلبات والإسهام في إنجاح هذه الخطوة التي تسعى إلى الحد من المخلفات البلاستيكية والمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام، مع استثناء بعض أنواع الأكياس المخصصة لاستخدامات محددة من بينها أكياس النفايات المنزلية والنفايات الطبية والأكياس المصنعة لأغراض التصدير. ولضمان جاهزية المنشآت، نفذت وزارة الصناعة والتجارة لقاءات وزيارات توعوية لشرح متطلبات القرار والإجابة عن استفسارات المصنعين والمستوردين والتجار بالتزامن مع انطلاق الجولات الرقابية عند دخول القرار حيز التنفيذ، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وعدم استخدام الأكياس المشبوهة

0: لقاءات وزيارات توعوية لشرح متطلبات القرار والإجابة عن استفسارات المصنعين والمستوردين والتجار بالتزامن مع انطلاق الجولات الرقابية عند دخول القرار حيز التنفيذ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وعدم استخدام الأكياس المشمولة بالحظر. ويشكل دور المستهلك ركيزة أساسية في إنجاح القرار من خلال اختيار البدائل القابلة لإعادة الاستخدام ودعم المنشآت الملتزمة لتحقيق الأهداف البيئية المنشودة وبناء مستقبل أكثر استدامة.
1: في إطار التوسع بحلول الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الاستهلاك بل استهلاك الطاقة، تواصل هيئة الكهرباء والماء دعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إنجاز 340 مشروعا والعمل على تنفيذ 69 مشروعا دعم للطاقة المتجددة. هذا وسمت المشاريع التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء في خفض سنويا يقدر بنحو 115 ألف طن من انبعاثات الكربون.
2: تتواصل جهود مملكة البحرين في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة مع تشغيل أكثر من 140 ميكاوات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مع مواصلة العمل على زيادة القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية. وأنجزت هيئة الكهرباء والماء حتى الآن 340 مشروعاً للطاقة المتجددة، فيما يجري تنفيذ 69 مشروعاً جديداً، لتصل السعة الإجمالية للمشاريع إلى نحو 500 ميجاوات، في مؤشر على تنامي الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات. وتدعم الهيئة إنتاج الكهرباء من أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة عبر نظامي صافي الفوترة وصافي القياس، بما يتيح للمستفيدين إنتاج الكهرباء والاستفادة منها بكفاءة سواء في القطاعات السكنية أو التجارية أو الصناعية. وتبرز الطاقة الشمسية كأحد أهم الحلول الداعمة للاستدامة لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية، من بينها خفض فواتير الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأسهمت المشاريع المنفذة في خفض سنوي يقدر بنحو 115 ألف طن من انبعاثات الكربون. وتواكب هذه الجهود الوطنية رقمنة الخدمات المرتبطة بالطاقة المتجددة ودمجها ضمن منصة بيانات، بما يسهل الإجراءات ويدعم التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة داخل مملكة البحرين.
1: كشفت الإحصائيات المباشرة الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن قيمة التداول العقاري في مملكة البحرين خلال شهر يوليو الماضي تجاوزت حاجز 134 مليون دينار بحريني، وتعكس هذه المؤشرات المتقدمة التحسن المتواصل في وتيرة التداولات العقارية وثقة المتنامية في البيئة العقارية المحلية التي تدعمها إجراءات مرنة تسهل على مختلف الأفراد الدخول إلى السوق واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
3: في مؤشر يعكس متانة السوق العقارية واستمرار ثقة المستثمرين، تجاوزت قيمة التداولات العقارية في مملكة البحرين 134 مليون دينار بحريني خلال شهر يوليو الماضي، لترتفع القيمة الإجمالية للتداولات منذ بداية العام إلى أكثر من 795 مليون دينار وفق الإحصائيات المباشرة الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري مدعوما بمنظومة تشريعية وتنظيمية متطورة وإجراءات حكومية تستهدف تعزيز تنافسية السوق وترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية، بما يدعم مساهمة القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. هذا وتواصل مملكة البحرين تعزيز حضورها على خارطة الاستثمار

0: الأعمار الإقليمية مستفيدة من بيئة أعمال مرنة وإصلاحات تنظيمية متواصلة عززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة القطاع العقاري كأحد أكثر القطاعات نشاطاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات، إلى جانب دوره المحوري في دعم خطط التنمية المستدامة. إلى ذلك يؤدي جهاز المساحة والتسجيل العقاري دوراً محورياً في إدارة وتنظيم عمليات التسجيل والتوثيق العقاري، كونه يعد الذراع التنفيذي لتنظيم السوق العقارية في مملكة البحرين، إلى جانب الدور الرقابي الذي تطلع به مؤسسة التنظيم العقاري بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة ويبسط إجراءات البيع والشراء.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، قامت وزارة الداخلية بتطوير خدمة الإخطار عن إقامة فعالية وتتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات وتقديم طلبات الإخطار لإقامة الفعاليات إلكترونيا، بما يواكب توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 114 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير و 30 من يوليو الماضيين. ويأتي التطوير ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية. وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب، كما تم استعراض عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات معالي إدميل باند وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وبحث الجانبان في العاصمة البريطانية لندن علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة دمرت طائرات مسيرة معادية بعد رصدها داخل المجال الجوي الكويتي فجر اليوم. وأشارت وزارة الدفاع الكويتية إلى أن العدوان الإيراني الأثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية شملت منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، مما أسفر عن أضرار مادية بسبب سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. ونبقى في الكويت، حيث أدانت وزارة الخارجية الكويتية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على البلاد، ووصفت الوزارة الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض أمن المنطقة، مجددة احتفاظ الكويت بحقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها. أعلن الجيش السوداني أن قوته استولت على كميات كبيرة من العتاد العسكري في منطقة طريق الصادرات بإقليم كردفان غربي السودان في حصيلة أولية للعمليات العسكرية الجارية ضد قوة الدعم السريع. وأوضح الجيش في بيان أن المضبوطات شملت 240 مركبة قتالية ومدرعة و8 مستودعات للأسلحة و10 مستودعات للإمداد.

0: المعدات والأدوية، إضافة إلى آلاف البراميل المحملة بالوقود، مشيرا إلى أن عمليات الحصر والجرد ما تزال مستمرة، متوقعا ارتفاع الحصيلة مع استكمال الإجراءات الميدانية. أكدت وزيرة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا في عدد من المناطق الشرقية للبلاد، وأشارت الوزارة في بيانها إلى تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بإيبولا خلال الشهرين الماضيين، لتتجاوز هذه الأعداد إجمال الحالات التي تم رصدها بين عامي 2018-2020، موضحة أن الفرق الطبية تحاول منع مزيد تفشي الإصابات بهذه المناطق، وتسابق الزمن لتطويق بؤر تواجد الفيروس عبر تنفيذ حملات تطعيم مكثفة للسكان.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

سلامة الكهرباء سلامتك. اجعل الفحوصات الدورية للكهرباء أولوية، وذلك لتفادي أي حوادث كهربائية مستقبلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل في منثور الحكم: كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه إذا كثر غلا. وقال بعض البلغاء: إن العاقل من عقله في رشاد، ومن رأيه في إمداد، فقوله سديد وفعله حميد، والجاهل من جهله في إغواء، ومن هواه في إغراء، فقوله سقيم وفعله ذميم. من نوادر أبي العيناء أن قال له الخليفة المتوكل يوما: إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك. فقال أبو العيناء: يا أمير المؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قد يضع العلم حدودا للمعرفة، لكنه يجب ألا يضع حدودا للخيال. برتراند راسل.
0: ما خط القلم.
2: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لبنيه يوما: اطلبوا العلم، فإن استغنيتم كان العلم لكم جمالا، وإن افتقرتم كان العلم لكم مالا.
1: ما خط القلم.
2: الأب الذي لا يعلم ابنه مسؤولياته يجب أن يتعلم

0: على نصف العقاب عندما يتركها الابن. كونفوشيوس. إن المكان الوحيد الذي أستطيع أن أسند رأسي عليه وأنام مرتاحا مطمئنا هو حجر أمي. فولتير. قال المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الأحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.

ابتسام لطفي سيدة الغناء الحجازي بلا منازع، خيرية قربان عبد الهادي المعروفة باسم ابتسام لطفي. ولدت في حي البخارية عام 1951 بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ابتسام لطفي ظاهرة غنائية قل أن يجود الزمان بمثلها، صوت رقيق وإحساس مرهف، حملت في طفولتها ارتكازاً عميقاً من خلال اهتمامها بترتيل القرآن الكريم بحس إيماني، حيث راحت تلامس السماء بصوتها عند الترتيل كفيفة لا تعرف للعجز ولا لليأس معنى. فتاة غريبة أطلت من الحجاز عام 1970، وكان لإطلالتها إشراقة الشمس على الوديان.

تحقيق دمها في سماء الأغنية السعودية، ومنها إلى الخليجية والعالم العربي. فقدمت الأغنية العاطفية والوطنية وأغاني الفلكلور بكل مقدرة وبدون الإخلال بمضمونه وأنواعه وإيقاعاته، وتغنت كثيراً بألحان الملحنين السعوديين مثل سراج عمر وسلام العبد الله ومحمد شاكر وسمير الوادي وطلال مداح، وتعاملت مع الكثير من شعراء الأغنية السعودية وعلى رأسهم الأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الله الفيصل، وكتب لها الشاعر أحمد رامي قصيدة وداع والتي لحنها

لم يكن هدف مطربتنا الكبيرة المال، ولم تكن تسعى للشهرة. تعلمت العزف على العود ولحنت باللغة الفصحى قصيدة النجوى الهامسة. لم تكن مثل باقي المطربات السعوديات ممن اكتفين بالغناء في الأفراح، بل كانت الأولى بينهن في الوصول عربياً بصوتها لتقف صفاً واحداً مع رموز الغناء العربي بمصر في احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر عام 1974. فعرف الناس صوت تلك العاجزة عن البصر الثاقبة البصيرة، وامتد صوتها القادم من الحجاز إلى نجد ثم الخليج ومنه إلى العالم العربي.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: رسالة الحب.
2: رسالة الحب.
1: بالحديث عن الحب، تأكد ما في أحد في الدنيا يقدر يعطيك شيء مو موجود فيك، وتأكد بعد أن ما في أحد يقدر ياخذ منك شيء هو في الأساس موجود فيك. فلما تبحث عن الحب وما تحصله في علاقاتك، فهذا دليل أنك ما تمتلك هذا الحب من الأساس. وفي المقابل، لما تحب أشخاص حب حقيقي ويرحلون عنك، ما يعني أبداً أنهم خذوا منك هالحب وما تقدر تعطيه لغيرهم، وإنما يفسر بأنهم لا يستحقون حبك وتقديرك، وبإمكانك أنك توظف لغيرهم من يستحقونه، ومنهم في الأساس يمتلكون الحب في أعماقهم. اسمع للصوت الإيجابي وعيش الحب.
2: اسمع للصوت الإيجابي
1: وعيش الحب.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
3: هنا البحرين

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إعداد محمد مزيد، تقديم يوسف جوهر ومحمد مزيد، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية يخرجه لكم سالم الراشد.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، والذي نتناول من خلاله كل ما يهم الفنون الشعبية والزجل والأهازيج الشعبية. التراث الشعبي أو الفنون الشعبية أو الفولكلور هو مجموعة الفنون القديمة والقصص والحكايات والأساطير والثقافة المادية والفنون التشكيلية المنحصرة ضمن عادات وتقاليد مجموعة سكانية معينة في بلد ما. يشمل الفن الشعبي جميع أشكال الفنون المرئية التي تصنع في سياق الثقافة الشعبية، وتختلف التعريف، لكن عموماً يكون لهذا العمل فائدة فعلية عوضاً عن كونه مجرد عمل تزييني. يتدرب صانعو الفن الشعبي عادة ضمن تقليد شعبي لا ضمن تقليد الفن الرفيع للحضارة. حديثنا اليوم عن الفنون التراثية والمواريث الشعبية في جمهورية اليمن.

ثقافة اليمن غزيرة وغنية بمختلف الفنون الشعبية، من رقصات وأغاني وزي وحلي إلى جانب الجنبية، وهي تختلف من منطقة لأخرى، تعود بأصولها لعصور قديمة جداً، ولها دور كبير في تحديد معالم الهوية اليمنية وقوميتها. الرقصات الشعبية. الرقصة الشعبية الأكثر انتشاراً في اليمن هي رقصة البرع، وكلمة برع مشتقة من يبرع أو البراعة، وتختلف أنماط الرقصة باختلاف المناطق والقبائل.

فهناك البرع الهمدانية والتهامية والحارثية واليافعية والمأربية، وكلها تتميز عن الأخريات بالموسيقى المصاحبة وسرعة الحركة. وعلى اختلافاتها إلا أن كلها رقصات حرب وقتال ضاربة في القدم ومقتصرة على القبليين فقط، لما لها من دلالات ومعان مختلفة. وأهم معاني البرع هو تعليم أبناء القبيلة أن يعملوا كمجموعة مترابطة في ظروف صعبة، إذ يستعمل الراقصون الخناجر، وفي حالات عديدة يضعون أسلحة فوق أكتافهم. تختلف الأمور إلى حد ما في المناطق الجنوبية في اليمن، فالبرع ليس منتشرا في حضرموت وعدن، والمهرة من أشهر الرقصات جنوب البلاد، إلى جانب الشرح، الزفين، والشبواني، وكلها لها جذور تتعلق بالحرب، إلا أن أهل حضرموت أثروا على غيرهم من الشعوب. كذلك فرقصة زفين الماليزية هي حضرمية الأصل، وتختلف الرقصات باختلاف الطبقات الاجتماعية في حضرموت، فكان قديماً لمماليك زامل رقصات خاصة بها لا يشترك فيها رجال القبائل. وفي اليمن هناك رقصة مشهورة تدعى بالخطوة اليمنية، يتشارك فيها الجنسان ولا يستعمل فيها أي نوع من الأسلحة، إلا أنها تتشابه مع رقصات أخرى في اليمن وتؤدى في الأفراح غالبا. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع هذا الفاصل ضمن رقصة الخطوة اليمنية.

عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول الفنون الخاصة بالتراث اليمني، ونأتي إلى الأزياء والحلي. تختلف أنماط اللباس باختلاف المناطق والقبائل، بل إنه كان قديما بالإمكان التعرف على قبيلة الرجل من جنبيته وعمامته، ولا زالت بعض القبائل تستخدم قرون وحيد القرن والعاج المستورد من إفريقيا لصناعة الخناجر الفاخرة رغم منعها الحكومية. وتعود أصول الجنبية إلى عصور قديمة، فالنقوش القديمة تظهر عددا من الملوك متقلدا خنجرا على وسطه، وتتوارث صناعة الجنبية من العائلات المعروفة، وكان اليهود قديما من أمهرهم في صناعة الغمد. يرصع أهل البادية خناجر

0: بالعقيق اليمني في مأرب وحضرموت، في حين أهالي صنعاء يكتفون بالمعدن فيزرعون جنابيبهم بالفضة والذهب والبرونز مع مقابض من قرون البقر، وتتنوع أغطية الرأس في اليمن وبالذات في حضرموت، فرحلات أهلها التجارية تضفي على أغطية رؤوسهم تنوعاً ملحوظاً. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع هذا التقرير حول صناعة الجنبية اليمنية.
1: صناعة الجنابي تقليد قديم يضرب بجذوره منذ قرون في محافظة شبوة، تناقله خلالها الأبناء عن الآباء. تتربع الجنبية الشبوانية على عرش الخناجر اليمنية الأصيلة، بل أصبحت أحد أبرز عناصر التراث والموروث الشعبية، مكتسبة شهرتها من ثقافة المجتمع وتفاخره باقتناء السلاح الأبيض.
2: بالنسبة للصناعة، الحداد يقصها قص، يقصها من كمالات، من غزال هذه حق الآبار، ستيل، جنزير، مسامير جنازير حق الدبابات هذه اللي هو البنز، ويضربها ضروبة وبعدين يجلخها جلخ وسقالة، ومن ثم التركيب على القرون حسب طلب الزبون، كل زبون ولا طلب.
1: الجنبية بشكل عام تعبر عن المكانة الاقتصادية والاجتماعية لدى حاملها، كما يمكن تحديد المنطقة التي ينتمي إليها.
3: الجنبية الشبوانية برضها تختلف في تختلف السلال برضها والصناعات، هناك الحضرمي صغيرة وهي جيدة، والشبواني متوسط الحد والقرن يكون قوي، والماربي والبيضاني تكون عريضة، تكون عريضة حدها حادة، وتورثها لولدك والولد ولدك. الجنبية يعني تفاخر بها أيضا، تكون عندما تكون الجنبية زينة يقول هذا جنبية أبوي الله يرحمه وأبو أبوي.
1: الجنابي لدى الشبوانيين عشق خاصة، إذ تعتبر بالنسبة لكثير منهم من ضمن التقاليد التي لا يجب التخلي عنها، كما أنها من أهم الآثار التي تعبر عن أصالة مجتمعهم. فبالإضافة إلى كونها سلاحا شخصيا، فهي لازمة من لوازم الزينة لدى الرجل الشبواني.
0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول الفنون الخاصة بالتراث اليمني وتحديدا الأزياء والحلي. تختلف العمامة أو العمة في المهرة وحضرموت عن المناطق الشمالية للبلاد لقربهم من سلطنة عمان، ويرتدي بعض اليمنيين القوق الذي يصنع من قماش قطني بشكل كوفيتين يوضع بينهما قليل من القطن، وكان يلبسه الفقراء والأطفال الصغار، وكثيرا ما يستخدم هذا القوق قاعدة للعمامة. وهناك قوق القص الذي قدم من جنوب شرق آسيا، ويظهر ذلك في أغطية بعض اليمنيين المتصلين بهم، وتختلف العمائم باختلاف الطبقة أو كانت كذلك على الأقل. عرف اليمنيون الأزياء منذ أقدم العصور وبرعوا في صناعتها، وكان لليمن دورها البارز في مجال صناعة المنسوجات، سواء في فترة ما قبل الإسلام أو في العهود الإسلامية المختلفة. وقد أشارت المصادر إلى أن ملوك اليمن في العصور القديمة أنشأوا دوراً للنسيج كانت تدر عليهم دخلاً كبيراً من المال، وكانت المنسوجات اليمنية وفق بعض الدراسات تصدر إلى خارج البلاد، كما أن الكعبة المشرفة كسيت بمنسوجات يمنية فريدة من نوعها، حيث تذكر المصادر التاريخية بأن الملك تبع لما قدم من المدينة إلى مكة في طريقه إلى اليمن رأى في المنام أنه يكسو البيت الحرام، فكساه بالحصف وهو نسيج من خوص النخيل، ثم رأى مرة أخرى أنه يكسوه أحسن الأقمشة فكساه بشيء يسمى الوصايل، فكان تبع أول من كسى البيت الحرام وأوصى بذلك بنيه من بعده. والوصايل كما ذكر في كتب التاريخ هي عبارة

عن ثوب يمني مخطط وكذلك مقصم وبه معلومات ومعصفرات، وقد كفن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسبعة أثواب يمنية. وعلى ذلك فالوصايل هي نوع من الأقمشة التي كانت تنسج في اليمن في عصور ما قبل الإسلام، واستمر نسجها في العهود الإسلامية المختلفة. ومميزات هذا النوع من المنسوجات يتمثل كما يرى البعض في عدم وجود تصميم زخرفي مسبق، وإنما تتم الزخرفة عن طريق استخدام خيوط ملونة ومصبوغة تستخدم في السدة أو في اللحمة بطريقة متصلة أو منفصلة، مشكلة نوعاً من الزخارف أشبه بالزخرفة التجريدية في مذاهب الفن الحديث.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول الفنون الخاصة بالتراث اليمني، ونأتي معكم إلى ذكر المنسوجات. عرفت اليمن أنواعا مختلفة من المواد الخام اللازمة لصناعة المنسوجات، منها الصوف وشعر الماعز والكتان والحرير والقطن، إلى جانب الخامات المحلية اللازمة لصناعة النسيج. وكانت اليمن تستورد بعض الأقطان الجيدة من الهند، وخاصة الأقمشة الخام الهندية أو ثياب العراسنة التي كانت تصنع في دلهي بالهند، كما كان القطن يتواجد بكثرة في مناطق تهامة والجوف ولحج وأبين أحور وبراميس. ونلاحظ أن مناخ هذه المناطق وتوافر مصادر المياه يتلائم وزراعة القطن التي تحتاج إلى ري دائم. من الصعوبة تصنيف كل هذه الملابس والمنسوجات اليمنية التاريخية القديمة لعدم وجود أوصاف دقيقة لها، وكذلك لعدم وجود دراسات متخصصة تساعد على عمل تصنيف دقيق لمثل هذه المنسوجات، غير أن ثمة خامات متعددة قد عرف مصدرها وهي خامات طبيعية تعد الأكثر استخداماً في اليمن، من أهمها القطن والكتان. وهاتان الخامتان كان يتم الحصول عليهما من عصف ألياف القطن والكتان، ومن ثم تنسجان على المنسج اليدوي، ثم يتم استخدامها في صنع أغطية الرأس والألحفة والمعاجر والمقاطب والمعاوز والملابس الداخلية والخارجية. كما كان يتم الحصول على الصوف من غزل صوف الأغنام والماعز بعد جزها وغزلها وتقشيرها ثم نسجها على المنسج اليدوي. ومنها كانت تصنع العباءة والشمل والفريد والبرود الجيشانية. وفيما يتعلق بالحرير كان يتم الحصول عليه عن طريق الاستيراد، أما استخدامه فكان قاصرا على صناعة ملابس الولاة والحكام والميسورين في الحال. وفي أحيان كثيرة كان يخلط الحرير بالكتان أو القطن فتصنع منه القمصان والضلات والشالات والأقمشة الخفيفة. يمكن القول بشكل عام بأن الملابس التقليدية اليمنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأقاليم الجغرافية ونمط الحياة الاجتماعية ومنظومة العادات والتقاليد السائدة، وعلى ذلك فالمناطق المرتفعة تفرض لباساً ملائماً لها يختلف عن ذلك النوع من الملابس الذي يكتنز استخدامه في مناطق السهول والمناطق الساحلية. وإن من أهم الصناعات النسيجية التقليدية حياكة المعاوز في اليمن، ونستمع معكم الآن إلى هذا التقرير.
1: حرفة على قدمها ما زالت من أهم الصناعات النسيجية التقليدية في اليمن، فهي إلى جانب كونها مصدر رزق لكثيرين يحرص اليمنيون على الحفاظ عليها كجزء من الموروث الشعبي، ويتمسكون بأدوات صناعتها التقليدية. تعرف هذه الحرفة باسم حياكة المعاوز أو الوزرات، وتبدأ من لف الخيوط يدويا على مغازل تعرف باسم المشارع.

ويبرع الحائكون بغز عدة أنواع من الخيوط مثل الصافي والمسجات واللحجي. تأتي بعدها عملية نسج المعوز أو الوزرة.

0: وهو عبارة عن قطعة قماش مزركشة يتمنطق بها اليمني من وسط جسمه حتى منتصف ساقيه. ازدهرت صناعة المعاوز وارتداؤها في محافظة لحج منذ مئات السنين، ومنها انتشرت إلى محافظات مثل عدن وحضرموت وشبوة والحديدة والبيضاء. لكن الظروف الحالية في البلاد وغزو المنتجات الصينية الرخيصة أدى إلى إغلاق بعض محلات الحياكة.
1: والله الإقبال كان أول ضعيف، الآن الإقبال كثير يعتبر، وخاصة في المناسبات والأعياد والأعراس هذه إقبال كثير. الصعوبة اللي نواجهها يعتبر الضرائب، تمام، وفي يعتبر الخيط اللي نجيبه من عدن يعتبر تعب، يعتبر مع الحصار هذا في تعب ما يدخل الخيط عندنا إلا بعد تعب.
0: ويحرص الحائكون على ابتكار تصاميم جديدة أملا في الحفاظ عليها من الاندثار.
2: عدنا لكم مستمعين الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول الفنون الخاصة بالتراث اليمني. جولة في الأسواق التجارية الهامة في اليمن، سوق المخا، وقد كانت من أسواق ما قبل الإسلام، وقد وصفها صاحب كتاب الطواف حول البحر الإرتيري بأنه كانت تريدها البضائع من أنواع من الأقمشة الأرجوانية ناعمها وخشنها، وألبسة خيطت عن الزي العربي ذات أدران أي أكمام، قد تكون بسيطة أو عادية مطرزة أو موشاة بالذهب والزعفران، وقصب الذرة وأنسجة القطن الشفافة والأحزمة. سوق صنعاء، كانت هذه السوق تقام في الوادي القريب من المدينة تحت جبل النقم، ويكون بعد انتهاء سوق عدن، وتستمر من منتصف شهر رمضان حتى أواخر الشهر الفضيل، ويأتيها التجار بالقطن والزعفران والأصباغ وأشباهها وغيرها مما لا يوجد في السوق، ويشترون فيها ما يريدون من الحرير ومن أشهر بضائعهم وأروجها الآدم والبرود، وهذان الصنفان يجلبان إليها من المعافر فتباع فيها وتصدر إلى الخارج. فيما بعد عرفت اليمن ظاهرة التخصص في الأسواق، وأصبح لكل حرفة سوقا خاصا بها. ومن أسواق المنسوجات التي أوردها صاحب قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجرية القاضي أحسين السياغي سوق البزة في صنعاء وسوق البزة الحضرمية، وقد كان يمنع الصبغ في هذا السوق في صنعاء إلا بعد موافقة شيخ السوق خشية غشه بالعتيق، إلى جانب البزة الزبيدية وكذلك الحديد والبز اليرمي والوصبي. وذكر أيضا أن بيع البز لا يكون إلا بالذراع المطبوع باسم أمير المؤمنين، كما أشار صاحب القانون إلى مقدار الأجرة التي يدفعها أهل سوق البز عند احتياج المدينة إلى حراسة معينة. سوق الحرير، أكثر بضاعة هذا السوق سوق الحرير كانت تستورد من الشام، وعلى أهله من جرم الحرس ما يعتادونه، ومن حراسة المدينة المعتادة عند الحاجة. سوق الصباغة، وعلى أهله الالتزام بالقواعد التي تأتيهم من الحكام. وبالنسبة للحلي، فقد استخدمت المجوهرات قديما في اليمن، وكانت اختلافاتها بسيطة قد تطرأ على الشكل وموضع اللباس من منطقة إلى منطقة أخرى. وقد اشتهر اليمنيون منذ القدم بأنهم تجار ذهب وفضة، وقد رصدت كتب العهد القديم ذلك الأمر، وكانت الحلي

0: حلي تصنع يدوياً وتزين بالفصوص والأحجار المختلفة الكريمة مثل المرجان والعقيق والياقوت واللؤلؤ والكهرمان والزمرد، والتي يتم استخراجها من مناجم يمنية. في ضوء ما ذكرناه سابقاً، سنبقى معكم مستمعين الكرام في ضيافة هذا التقرير حول صياغة الذهب والفضة في اليمن، حرفة التاريخ والزينة.
1: عريقة بعمر الحضارات اليمنية الأولى، احترف اليمنيون صياغة الذهب والفضة منذ آلاف السنين، وظلت واحدة من شواهد الحضارة والتاريخ قبل أن تتحول إلى مهنة خرط فيها الآلاف. ارتبط الذهب والفضة بحضارات اليمن القديم السبائية والحميرية وغيرها من الحضارات المتعاقبة، وهي مصوغات أخذت تصاميم متنوعة كحلي للزينة وهدايا للمعابد وتيجان للملوك وأوسمة ونياشين للقادة وتماثيل وتعاويذ صنعت من مواد ومعادن مختلفة ورسمت عليها الكثير من النقوش والزخارف. ويقدر احتياطي اليمن من معدن الذهب بأكثر من 100 مليون طن منتشرة في 24 موقعا استكشافيا بمختلف المحافظات، وتتركز معظمها في حضرموت وحجة والجوف وصنعاء وأبين بنحو أكثر من 60 منجم ذهب، فيما يقدر احتياطي الفضة مضاف إليه الزنك والرصاص بنحو 12 مليون ونصف المليون طن. والفضة تصنع من معدن أبيض مستخرج من الأرض، ويتميز بحالته الأولية من خلال لونه الرمادي وهيئته الآخذة شكل أسلاك صغيرة مماثلة في هيئتها لشكل خصلات الشعر. وتصنع الفضة عبر تذويبها بدرجة حرارة تتجاوز 900، ليتم صبها في قوالب محددة حتى تصبح سبائكها لينة وسهلة الثني قبل عملية التشكيل النهائي. كما تمر صياغة الذهب بعدة مراحل، تبدأ بصهره في النار وإضافة مواد حمضية خاصة بتنقيته من الشوائب وتشكيله بقوالب خاصة قبل طلائه. وتميزت المصوغات الذهبية والفضية اليمنية بأناقة التصميم ودقة الصنع وجمال الشكل وإتقان الصنعة، وهي تحظى بشهرة عربية وعالمية واسعة نظرا لدقة صناعتها وتعدد فنون صياغاتها مع احتفاظها بهوية التاريخ والحضارة. وتعد الصناعة البوسانية من أهم الصناعات الفضية باليمن وخارجها، ويعود اسمها إلى الصائغ اليمني يحيى البوساني إلى جانب الصناعة المنصورية والأكواعية. وتقول دراسات اقتصادية سابقة إن عدد محال الذهب في اليمن قبل الحرب وصل إلى 400 محل، إلى جانب 46 ورشة لصياغة الذهب، حيث توجد عدة أسواق في مختلف المحافظات يعتبر الفضة والذهب والعقيق ركنا أساسيا فيها، كسوق صنعاء القديم وسوق الملح وسوق الشنين في تعز، بالإضافة لأسواق أخرى فرعية في عدة محافظات.
0: لا تزال أرض اليمن الصعيد مليئة في آثار التراث من العهود القديمة، والتي يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، بما فيها من ثقافة وفنون وأدب أخذوها من الأجداد العظماء الذين تركوا بصماتهم وآثارهم المعمارية والاجتماعية والفنية التي ما زالت باقية إلى يومنا هذا. حفظ الله اليمن وأهله، وزاد الله في أمنه ورخائه. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج لوحات شعبية. في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.

0: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: يوسف جوهر، محمد مزيد، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجه لكم سالم الراشد.
1: يا دانة تزين بها عقد

0: الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي ما عاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليفة العيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم بتكون إلى دولة بدأت شمس السياحة فيها بالسطوع خلال السنوات القليلة الماضية، مع تركيز حكومي على الترويج لهذه البلاد وتزايد أعداد السياح من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع الأماكن السياحية فيه من تنوع. أذربيجان. مركز التراث الثقافي الضخم اللي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم بغرض الاستمتاع بخليط فريد من الأماكن والمناظر الطبيعية الجميلة مع الفرص الترفيهية والعلاجات الطبيعية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أذربيجان ما سافرت لها وحابة أني أنا أزورها، بناس واجد يتكلمون عنها، عندهم طبيعة حلوة لأنها الشي إحنا نفتقره في البحرين. سمعت أن شعبهم واجد طيب ويرحب بالزوار، فهاي الشي واجد جذبني وحابة أني أنا أزورها.
3: الدولة اللي زرتها وحبيتها واستانست فيها واجد هي أذربيجان، يعني من حيث الأماكن والثقافات هناك المتبادلة ما بين الثقافة الشرقية والغربية، والاحترام ما بين الشعوب هناك من حيث احترام الزائرين. أكثر شيء شدني هناك اللي هو المساجد القديمة والمعابد. أكثر شيء عجبني الأبراج، أبراج اللهب.
4: أذربيجان من البلدان الجميلة أيضاً اللي زرتها في فصل الشتاء. طبعاً تتميز باكو اللي هي عاصمة أذربيجان بالمدينة القديمة، وفي الأكلات الطيبة معهم، طريقة تحضيرهم للأكل يحضرونه بشكل رائع. وزرنا طبعاً هناك في أماكن الثلجية، بالإضافة إلى جبل الشيطان، أو في نار في جبل تكون والعة طوال السنة، حتى في الفصل الشتاء في أثناء الثلوج تكون هي والعة ما تنطفئ.
1: تعتبر جمهورية أذربيجان واحدة من 6 دول تركية مستقلة في منطقة القوقاز في أوراسيا، تقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب. يختلف مناخ أذربيجان من منطقة إلى منطقة ثانية، فهو يشبه مناخ جبال الألب في المناطق الجبلية، ويصبح في المناطق الشرقية والوسطى شبه استوائي، وفي المنطقة الجنوبية الشرقية يكون المناخ شبه استوائي رطب، وتبلغ متوسط درجات الحرارة في العاصمة باكو 25 درجة مئوية في يوليو و4 درجات مئوية في يناير.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: نتعرف وإياكم مستمعين على أبرز وأهم المدن السياحية في أذربيجان، ونبدأ مع عاصمتها باكو. تعتبر باكو عاصمة أذربيجان من أجمل وجهات السياحة في أذربيجان، وتمتزج المعالم الحديثة من المدينة مع أجزائها الأثرية والتاريخية لتبهر السياح بوجهها العصري وروحها التاريخية العريقة. يزور مدينة باكو الكثير من السياح سنوياً للتعرف على أشهر معالم السياحة في باكو، وتضم باكو أفخم وأرقى الفنادق في البلاد. ومن أهم الأماكن السياحية في باكو مركز حيدر عليف، وهو أحد المراكز الثقافية المشهورة عالمياً، وهو من أهم معالم باكو، ويعتبر هذا المركز الثقافي روح الثقافة والإبداع في المدينة. ننصحكم البدء فيه عند زيارتكم مدينة باكو. وننتقل للحديث إلى معلم آخر من معالم باكو، وهو المدينة القديمة أو الأولد سيتي، وما يسمى بالقلعة، وهو أقدم جزء من العاصمة الأذربيجانية والمعروف باسم الحي التاريخي، وتحيطها جدران قديمة وهي عبارة عن بقايا سور كان يحيطها. ومن أهم الأماكن السياحية في باكو أيضاً برج العذراء، يقع بمواجهة بحر قزوين ويعرف بأنه برج إيفل فرع باكو. مسجد باب الهيبة، وهو أحد أبرز مساجد المدينة القديمة، وهو من أهم كذلك المعالم السياحية في باكو. يبعد عن مركز المدينة مسافة 14 كيلومتر تقريباً في الجهة الجنوبية ويطل على البحر. سراي السعادة أو قصر السعادة، وهو مبنى تاريخي يقع في وسط العاصمة، بني على الطراز القوطي في أوائل القرن العشرين، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في باكو.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ومن أشهر الأماكن السياحية في باكو جبل النار. تناقلت الأساطير القديمة عن جبل النار، جبل باكو المقدس، الكثير من الروايات والحكايات، ولكن كلها من نسج الخيال المثير والمليء بالمغامرة والتشويق. فالنيران تشتعل في هذه القمة الجبلية الملتهبة تقريباً منذ 2000 سنة قبل الميلاد، وهو يقع في قرية من قرى أباشوزان شمال دايجيه، وتعتبر شبه جزيرة مطلة على بحر قزوين، وهي أقدم نار مشتعلة دون انقطاع عرفها الإنسان. ومن هنا اكتسب جبل النار في باكو شهرته الواسعة، وأصبح من معالم السياحة في أذربيجان. جوبا. تعد مقاطعة جوبا من أشهر الأماكن السياحية في أذربيجان، واللي تقع في شمال البلاد، وأهم مدنها عاصمتها اللي تحمل اسمها وهي مدينة جوبا، اللي تحتضن بين طياتها تاريخ عميق. تضمن السياحة في جوبا العديد من المباني والمعابد التاريخية والمساجد الأثرية والحمامات القديمة، وتشتهر المدينة بوفرة أراضيها الخصبة وطبيعتها الخضراء وحرفها اليدوية. وتتضمن هذه المدينة القديمة ما لا يقل عن 134 معلم أثري ومقابر يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. تشتهر كذلك هذه المدينة بسجادها المصنوع يدوياً، وتحتضن عدة محلات يمكنكم زيارتها، وأشهرها ورشة قاديم اللي تسمح للزوار بمشاهدة عملية صناعة السجاد.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: وننتقل إلى منطقة أخرى

0: ومدينة أخرى تعتبر من أهم المدن السياحية في أذربيجان وهي جبالة أو قبالة اللي تم تأسيسها في سنة 1930 وتعتبر من أهم وجهات السياحة التاريخية وأقدم مناطقها على الإطلاق في أذربيجان. تتميز هالمدينة بغاباتها الخضراء من أشجار الجوز والكسناء إلى جانب ما تحتضنها من معالم تاريخية ومنشآت حديثة مثل مدينة جابالاند الترفيهية. تقع المنطقة على طريق الحرير التاريخي وتتميز بظروفها المناخية الفريدة وطبيعتها اللي تتضمن الشلالات والأنهار والينابيع الجبلية وألوان خضرتها الداكنة اللي تتميز بها منتزهات المدينة. وقد تم تطوير المنطقة باعتبارها من وجهات أذربيجان السياحية الهامة لتضم العديد من المنتجعات والفنادق إلى جانب المرافق الترفيهية المتنوعة. وللأطفال نصيب في هذه الرحلة، فبإمكانكم مستمعينا اصطحاب أطفالكم إلى مدينة جابالاند وهي من أهم الأماكن السياحية اللي تتضمن العديد من وسائل المرح المختلفة من ألعاب ترفيهية ومائية وركوب الخيل وغيرها.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: بهذا نكون مستمعينا وصلنا إلى ختام رحلتنا السريعة والمختصرة إلى أذربيجان وتعرفنا على أهم المدن السياحية والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها عند زيارتكم لهذا البلد اللي يجمع ما بين الطبيعة والتاريخ والإرث التاريخي العريق. نلتقيكم في رحلة جديدة ويوم جديد، حتى ذلك الوقت كونوا بالقرب.
1: سافر ويانا،
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء وإخراج آمنة راشد.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000

0: آلاف عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
1: معالم من البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة.
1: يرسخ مجلس التعاون الخليجي مفهوم التنمية المستدامة للارتقاء المستمر بالمجتمع
0: وبكفاءته في استخدام موارده البشرية والمادية والتقنية.
1: لتحقيق هذه الأهداف سعى المجلس لتبني المسارات التالية:
0: الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة،
1: الاستفادة من الإمكانات التقنية،
0: تعميق الفهم بالوظائف الحديثة للدولة،
1: ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،
0: إشراك كافة فئات المجتمع في الجهود التنموية،
1: مشاركة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية،
0: صيانة أساسيات الاقتصاد الحر،
1: حماية المستهلك،
0: ومكافحة الفساد المالي والإداري.
1: كل ما سبق أصدر فيه مجلس التعاون الخليجي القرارات والتشريعات لبلورة رؤية عصرية تحت عنوان بارز هو
0: تطوير دون تدمير.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس. البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مملكة البحرين تعرب عن إدانتها لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت، وتجدد تضامنها الكامل لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها واستقرارها.
2: بحضور عدد من الوزراء، وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن جناح منصة عالم المهن في مدينة شباب 2030 يفتح آفاقا أمام الشباب لرسم مستقبلهم المهني.
1: لخلق بيئة أكثر استدامة، وزارة الصناعة والتجارة تشيد بتجاوب الشركات والمصنعين والمستوردين مع قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
2: في إطار التوسع بحلول الطاقة النظيفة، هيئة الكهرباء والماء تواصل دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتؤكد

0: يؤكد إنجاز 340 مشروعاً و69 مشروعاً قيد التنفيذ.
1: ووفقا لإحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أكثر من 795 مليون دينار قيمة التداول العقاري في المملكة منذ بداية 2026. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة،

0: المدنيين والمقيمين على أراضيها ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
1: وأشادت الوزارة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت اليوم لعدد من الطائرات المسيرة المعادية ودمرتها، مجددة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات رادعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تنفذها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة، ووقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أهمية دور جناح منصة عالم المهن التابعة لمهارات البحرين، إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين والمشاركة لأول مرة ضمن النسخة 15 من مدينة شباب 2030.
0: جاء ذلك خلال زيارتها للجناح بحضور عدد من الوزراء، و أشادت سعادة الوزيرة بما يقدمه الجناح من خدمات إرشادية وتوجيهية تسهم في تعريف الشباب بالمسارات التعليمية والمهنية المتاحة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم المهني وفقا لبيانات سوق العمل، بما يعزز وعي الشباب بالفرص المتاحة أمامهم ويساعدهم على ربط اهتماماتهم وقدراتهم باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكدت سعادتها أن هذه المبادرات هي نقلة بارزة تنسجم مع أهداف مدينة شباب 2030 في تمكين الشباب البحريني وتنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خلال برامج تجمع بين التدريب العملي والتوجيه المهني، وتسهم في بناء جيل واع وقادر على اتخاذ قرارات مستقبلية تستند إلى فهم واقعي لتوجهات سوق العمل واحتياجاته. بمناسبة السبت البنفسجي الذي ينظم في السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية مواصلة تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات من خلال تطوير البرامج والخدمات وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.
1: وفي هذا الشأن أشار السيد محمود متروك الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، أشار إلى أهمية هذه المبادرة ودورها في دمج ذوي الهمم في المجتمع.
2: تأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في هذه المبادرة انطلاقا من التزام الوزارة بدعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم وترسيخ مبادئ الدمج وتكافؤ الفرص، وذلك انسجاما مع توجهات مملكة البحرين في توفير بيئة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. حرصت الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، ومن أبرزها تقديم مزايا وتخفيضات لحاملي بطاقة الهوية الوطنية المدمجة بمعرف الإعاقة، إلى جانب تخفيضات على خدمات التأهيل والنطق والتخاطب في عدد من المراكز الخاصة، وكذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية وترفيهية، فضلا عن مشاركة عدد من الجهات في إضاءة واجهات المباني باللون البنفسجي، الأمر الذي يعزز الوعي المجتمعي بذوي الهمم وحقوقهم.
1: استعدادا لتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالتجاوب الكبير من الشركات والمصنعين والمستوردين والتجار مع احتياجات قرار الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل.
0: وأشارت الوزارة إلى استمرار الجولات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وعدم استخدام الأكياس المشمولة بالحظر.
3: نحو بيئة أكثر استدامة وأقل تلوثاً تتواصل الاستعدادات لتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي يقل سمكها عن 57 مايكرون، وسط تجاوب كبير من الشركات والمصنعين والمستوردين. وقد بادرت معظم الشركات إلى توفير البدائل المطابقة للاشتراطات في انعكاس لحرصها على الالتزام بالمتطلبات والإسهام في إنجاح هذه الخطوة التي تسعى إلى الحد من المخلفات البلاستيكية والمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام.

0: مع استثناء بعض أنواع الأكياس المخصصة لاستخدامات محددة، من بينها أكياس النفايات المنزلية والنفايات الطبية والأكياس المصنعة لأغراض التصدير. ولضمان جاهزية المنشآت، نفذت وزارة الصناعة والتجارة لقاءات وزيارات توعوية لشرح متطلبات القرار والإجابة عن استفسارات المصنعين والمستوردين والتجار، بالتزامن مع انطلاق الجولات الرقابية عند دخول القرار حيز التنفيذ، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وعدم استخدام الأكياس المشمولة بالحظر. ويشكل دور المستهلك ركيزة أساسية في إنجاح القرار من خلال اختيار البدائل القابلة لإعادة الاستخدام ودعم المنشآت الملتزمة لتحقيق الأهداف البيئية المنشودة وبناء مستقبل أكثر استدامة.
1: في إطار التوسع بحلول الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، تواصل هيئة الكهرباء والماء دعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إنجاز 340 مشروعاً والعمل على تنفيذ 69 مشروعاً دعماً للطاقة المتجددة.
2: وأسهمت المشاريع التي تم تنفيذها أو التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء في خفض سنوي يقدر بنحو 115 ألف طن من انبعاثات الكربون، بما يعزز استدامة منظومة الطاقة ويدعم مستهدفات الخطط الوطنية في هذا المجال.
3: تتواصل جهود مملكة البحرين في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة، مع تشغيل أكثر من 140 ميجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مع مواصلة العمل على زيادة القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية. وأنجزت هيئة الكهرباء والماء حتى الآن 340 مشروعاً للطاقة المتجددة، فيما يجري تنفيذ 69 مشروعاً جديداً، لتصل السعة الإجمالية للمشاريع إلى نحو 500 ميجاوات، في مؤشر على تنامي الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات. وتدعم الهيئة إنتاج الكهرباء من أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة عبر نظامي الصافي الفوترة وصافي القياس، بما يتيح للمستفيدين إنتاج الكهرباء والاستفادة منها بكفاءة، سواء في القطاعات السكنية أو التجارية أو الصناعية. وتبرز الطاقة الشمسية كأحد أهم الحلول الداعمة للاستدامة لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية، من بينها خفض فواتير الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأسهمت المشاريع المنفذة في خفض سنوي يقدر بنحو 115 ألف طن من انبعاثات الكربون. وتواكب هذه الجهود الوطنية رقمنة الخدمات المرتبطة بالطاقة المتجددة ودمجها ضمن منصة بيانات، بما يسهل الإجراءات ويدعم التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة داخل مملكة البحرين.
2: كشفت الإحصائيات المباشرة الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن قيمة التداول العقاري في مملكة البحرين خلال شهر يوليو الماضي تجاوزت حاجز 134 مليون دينار بحريني.
1: وتعكس هذه المؤشرات المتقدمة التحسن المتواصل في وتيرة التداولات العقارية والثقة المتنامية في البيئة العقارية المحلية التي تدعمها إجراءات مرنة تسهل على مختلف الأفراد الدخول إلى السوق واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
4: في مؤشر يعكس متانة السوق العقارية واستمرار ثقة المستثمرين، تجاوزت قيمة التداولات العقارية في مملكة البحرين 134 مليون دينار بحريني خلال شهر يوليو الماضي، لترتفع القيمة الإجمالية للتداولات منذ بداية العام إلى أكثر من 795 مليون دينار وفق الإحصائيات المباشرة الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقارية. ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري، مدعوما بمنظومة تشريعية وتنظيمية متطورة وإجراءات حكومية تستهدف تعزيز تنافسية السوق وترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة جديدة.

0: جاذبة للاستثمارات العقارية، بما يدعم مساهمة القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. هذا وتواصل مملكة البحرين تعزيز حضورها على خارطة الاستثمار الإقليمية، مستفيدة من بيئة أعمال مرنة وإصلاحات تنظيمية متواصلة عززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة القطاع العقاري كأحد أكثر القطاعات نشاطاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات، إلى جانب دوره المحوري في دعم خطط التنمية المستدامة. إلى ذلك يؤدي جهاز المساحة والتسجيل العقاري دوراً محورياً في إدارة وتنظيم عمليات التسجيل والتوثيق العقاري، كونه يعد الذراع التنفيذي لتنظيم السوق العقارية في مملكة البحرين، إلى جانب الدور الرقابي الذي تطلع به مؤسسة التنظيم العقاري، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة ويبسط إجراءات البيع والشراء.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، قامت وزارة الداخلية بتطوير خدمة الإخطار عن إقامة فعالية،
2: وتتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات وتقديم طلبات الإخطار لإقامة الفعاليات إلكترونيا، بما يواكب توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.
1: وضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، تم تطوير 114 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير و30 من يوليو الماضيين.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة

0: تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
2: محمل البحرين.
1: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
2: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
2: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم
2: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين من إخراج
2: جمال القائد.

0: أيها الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم وسهلا وفق لقاء جديد على سطح محمل البحرين.
1: كنا في مدى 4 أجزاء قد طرحنا سيرة المسرح التاريخي في البحرين، بدءا من عام 1925 وصولا إلى عام 1953 للميلاد، وذلك اعتمادا على مادة مؤرخ البحرين المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، الذي وثق تفاصيل تلك السيرة في كتابه القيم المهم المسرح التاريخي في البحرين.

0: في هذا الجزء الذي هو السادس والأخير سنخصص الوقت لنموذج نص مسرحي من ضمن نصوص عديدة اندرجت تحت إطار العنوان الرئيسي لكل الأجزاء التي طرحناها في لقاءات سابقة، ألا وهو المسرح التاريخي في البحرين.
1: لهذا فسنثبت هنا مسرحية تاريخية واحدة كنموذج واف للغرض الذي على أساسه يصلكم لقاء اليوم من محمل البحرين. وهذه المسرحية التي نحن بصدد الحديث عنها تمثل خلاصة ما وصل إليه المسرح التاريخي في البحرين والخليج من تقنية

0: آنذاك، أي بين أعوام 1925 و 1953 للميلاد. هذه المسرحية بها من العناصر المهمة ما يؤهلها لأن تكون مسرحية نموذجية، وليس معنى ذلك ألا يكون هناك ما يضارع هذا النموذج على امتداد مرحلة المسرح التاريخي في البحرين، ولكن ما نتوخاه أن يكون نموذجا مستوفيا عناصر فنية واعتبارية تفرض نفسها علينا، بسبب أنها قد لا تكون متكاملة في غيره من نصوص المسرحية.
1: لذلك فلن نثبت النص الكامل للمسرحية النموذج قبل الكشف عن تلك العناصر التي نرى أنها لن تكون موجودة بثقل في غير مسرح عبد الرحمن المعودة الشاعر الأديب الذي له السهم الأوفر في هذا المجال، إذ أنه ألف وأخرج أكثر من 9 مسرحيات في مجال المسرح التاريخي في البحرين، فلم يزاحمه فيه أحد على مستوى الخليج والجزيرة العربية وبعض البلاد العربية الأخرى، ولا نظير له في ذلك سوى أحمد شوقي وعزيز أباظة ومن في مستواهما.
0: من أجل ذلك فقد اخترنا نموذجنا من المسرح التاريخي في البحرين من بين مسرحيات عبد الرحمن المعودة، ولذلك أيضا أكثر من سبب، إن عملية إحصائية بسيطة تظهر لنا أن هناك ما يصل تعداده إلى 50 مسرحية عرضت في مرحلة المسرح التاريخي في البحرين، لا يبقى منها بعد إسقاط مسرحيات المعودة سوى 3/4، وهي توزع كما يلي:
1: 3 منها للأستاذ الشاعر إبراهيم العريض، وإن لم يعرض منها سوى 2، كما أسلفنا الحديث عن ذلك في المسرح المدرسي الأهلي. أما الباقي فكان أكثره من نصيب الشعراء المصريين أحمد شوقي وعزيز أباظة وعلي عبد العظيم وآخرين كالكاتب المعروف توفيق الحكيم وسعيد تقي الدين.
0: أضف إلى ذلك ما تميزت به مسرحيات عبد الرحمن المعودة من كون صاحبها كتبها وأخرجها وعرضها، سواء لصالح مدرستيه الإصلاح أو الإرشاد، أو بالتعاون مع نادي البحرين أو نادي الإصلاح. لذلك فقد تميزت مسرحيات المعودة أيضا بخصائص عديدة منها: أولا أنها أكثر النصوص المسرحية التاريخية البحرينية عددا من بين تلك التي عرضت على خشبة المسرح التاريخي في البحرين، وقد تمسرح بها الكثير من المسرحيين البحرينيين من أواخر 30s حتى أوائل 50s من القرن الماضي. وقد كان لكاتب سيرة المسرح الخليجي في البحرين أو المسرح التاريخي في البحرين الأستاذ مبارك الخاطر هذه المقدمة، وهو من بين أواخرهم.
1: ثانيا أنها المسرحيات التي خضعت لتكامل فني مستمر أثناء إجراء تجاربها التي كانت تستمر في أكثر الأحيان أكثر من 2 شهر، بما يواكب ذلك من إنقاص منها أو إجراء إضافات عليها من قبل مؤلفها الذي هو مخرجها على الدوام، مما يجعلها في النهاية مستوفية لأهم الشروط المسرحية الفنية على مستوى المسرح في تلك الحقبة.
0: ثالثا إنها المسرحيات التي كتبها صاحبها كلها تلقائيا وحسب قناعته هو، ولم يعرف عن عبد الرحمن المعودة أن استجاب لطلب ما بكتابة مسرحية معينة، ولم يعرف أيضا عن أحد من أصدقائه أو تلامذته أو غيرهم أن طلب منه ذلك.
1: رابعا أنها المسرحيات التي كانت تعبر عن توجهات صاحبها في إنهاض الأمة العربية والإسلامية وإبراز خصائصها الفذة، وهي في نفس الوقت توجهات جل المثقفين العرب المسلمين آنذاك.
0: خامسا أنها المسرحيات الشعرية التي سيطر بها عبد الرحمن المعودة على الشارع المسرحي التاريخي في البحرين آنذاك، وهذا أو مثله هو ما يؤكده أصحابه وتلامذته وما أكثرهم بيننا. ومن أجل ذلك ومن أجل توخينا وضع نص مسرحي تاريخي بحريني كنموذج ملحق بما قدمناه من حلقات،

اختاروا نص مسرحية عبد الرحمن المعاودة ذات الاسمين المترادفين العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام.

0: العلاء بن الحضرمي، حيثيات سردية أولى.
1: لقد كتب الأستاذ عبد الرحمن المعاود مسرحياته التاريخية شعرا، فهو شاعر مطبوع بكل ما في كلمة شاعر من معنى، فلم يعرف عنه أنه كان كاتبا ناثرا قط. يقول مؤلف كتاب المسرح التاريخي في البحرين الأستاذ مبارك الخاطر بأنه كانت له صحبة طويلة معه خرج منها بقناعات كثيرة، منها ما يختص بمجال شعره ومسرحياته الشعرية، ومنها ما يختص بمجالات أخرى. أما ما يختص بمجال شعره ومسرحياته الشعرية فإن الأستاذ المعاودة يحسن التعبير بالشعر أكثر منه بالنثر، لذلك جاءت مسرحياته كلها شعرا، وبأن هاجس إنهاض الأمة العربية والإسلامية وتحريرها كان يلازمه ملازمة الظل، لذا فقد كتب أهم مسرحياته إما في المعارك الفاصلة التي انتصرت فيها الأمة العربية كيوم ذي قار، أو في التحولات المصيرية كمسرحية العلاء بن الحضرمي أو عبد الرحمن الداخلي.

لذلك فليس هناك من نموذج مسرحي نقدمه في هذا الصدد أفضل من مسرحية المعاودة التاريخية دخول البحرين في الإسلام أو العلاء بن الحضرمي، فهي مسرحية تسجل حيثيات تحول رائع.

0: إلى الأفضل والأجدى بعملية إنقاذية في مجال العقيدة. أما المضمون السردي للمسرحية فيوجزه المعودة في كلمة الافتتاح التقديمية بعد أن أسجى الشكر لأمير البلاد آنذاك الشيخ سلمان بن حمد الخليفة وبعض الأمراء والمسؤولين، حيث قال:
1: أما بعد، فإن حضراتكم ستشاهدون الآن إن شاء الله تعالى تمثيل رواية العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام. هذه الرواية استمديت حوادثها من التاريخ الإسلامي المجيد، فهي رواية واقعية، إلا أنني نظمتها شعراً، شأنها في ذلك شأن ما قد ألفته سابقاً من روايات حضر أكثركم تمثيلها منذ بضع سنوات. وفي روايتنا هذه الليلة صراع بين الحق والباطل، وبين الإيمان والشرك، وينتهي بانتصار الإيمان على الشرك. سوف تشاهدون إن شاء الله في هذه الرواية المسلمين في صدر الإسلام بإيمانهم العميق وابتعادهم عن الملذات وصفاء قلوبهم، وسوف تشهدون المشركين بفجورهم وسعيهم إلى الملذات التي لا تعود على الأخذ بها أو الآخذ بها إلا بالويل والثبور. وأرجو الله مخلصا في رجائي أن تستخلص من هذه الرواية العبرة البالغة والموعظة الحسنة. وإنني أختتم خطابي بالابتهال إلى الله القادر في أن يوفق كل ذي مسعى محمود في سعيه.
0: هذا ما قاله صاحب المسرحية عن مسرحيته في ذروة فرحه بتقديمها للناس، وهو هنا لم ينسه ذلك الفرح رد الفضل إلى أهله ممن عضدوه لإتمام مشروعه هذا، فقال عنهم:
1: هذا، وإنني لا أتقدم برفع الثناء والشكر إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل حامل لواء الآداب في مصره وشاعر الوائليين في عصره الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، كما وأثني بعاطر الشكر وجميل الثناء على حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة وزير العلم ونصيره.
0: ثم يتابع ذلك فيقول:
1: ولا بد لي في هذا الموقف من تقديم الشكر العاطر للرجل الكفء والإداري القدير صاحب السعادة مدير المعارف السيد أحمد العمران على مؤازرته العملية لنا في هذا المشروع، كما وأنني لأشكر السيد المحترم عبد الرحمن بن الحاج خليل المؤيد، فقد فتح لنا أبواب عمارته لنأخذ منها ما نشاء من الأحطاب لتشييد المرسح في وقت عزت فيه الأخشاب على أهلها.

0: افتتح الأستاذ عبد الرحمن المعودة العرض الأول لمسرحيته العلاء بن الحضرمي بكلمة موجزة أدرجنا أهم فقراتها في السردية الأولى. لقد جرى العرض الأول للمسرحية ككل سابقاتها في المسرح التاريخي. كان العرض الأول مخصصاً لأمراء البلاد وأعيانها والمسؤولين الحكوميين، وجل هذه العناصر كانت دائماً ما تدعم العمل المسرحي مادياً ومعنوياً، الأمر الذي كان يحظى بالاهتمام الكبير من عارضي المسرحيات على ذلك الزمان، بسبب أن ذلك الدعم هو الذي يطمئن المشتغلين بالمسرح من حدوث خسارة ما، وخاصة فيما يتعلق آنذاك بالأندية التي دائما ما كانت تتوسل بعرض مسرحيات لتنمي بمردودها دخلها المالي ليتحمل تغطية نفقاتها المتعاظمة، وخاصة في الخمسينيات، وعلى رأس ذلك محاولة بناء أو شراء أو استئجار مقرات لها أو الصرف على فرقها الرياضية.
1: أما كلمة افتتاح مسرحية العلاء بن الحضرمي فقد خطها مؤلفها بقلمه وألقاها بنفسه وبالنيابة عن نادي الإصلاح ممولها ماديا وبشريا. ولقد أثبتنا في السردية الأولى أهم فقرات تلك الكلمة كما أسلفنا، وهي كلمة لا لبس فيها ولا غموض، وتتألف من شقين. الشق الأول يحفل كما هي العادة بتقديم التحايا والتشكرات لأولي الأمر ولبعض من بذل الدعم المادي والمعنوي لصالح المسرحية، وذلك من باب رد الفضل لأهله.
0: أما الشق الثاني من الكلمة فيتعلق بالحديث عن المسرحية، حيث أوضح المعودة موقفه في تعامله المسرحي مع قصة دخول البحرين في الإسلام ذات الأربع مراحل: كفر فإسلام فارتداد فإسلام نهائي. لقد قال إن القصة بمراحلها الأربع واقعية، وإنما حولها هو إلى مسرحية شعرية. قال ذلك ببساطة وعفوية، ولم يذكر لنا معاناته في تجميع الوقائع التاريخية للمسرحية من مضانها المرجعية التي لا نظنها سهلة إذا ما رافقها تدقيق وتحقيق. فهل أن الأستاذ المعودة كان يحفظ القصة التاريخية للمسرحية عن ظهر قلب؟ شأنه في ذلك شأن فئة المثقفين البحرينيين آنذاك الذين هم على إلمام كبير بتاريخ الأرض التي يعيشون عليها؟

0: تتألف مسرحية العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام من 4 فصول. وعن الفصل الأول كتب عبد الرحمن المعودة يقول:
1: الفصل الأول من رواية العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام يتألف من مشهدين. المشهد الأول: يرى المنذر بن ساوى ملك البحرين آنذاك، وحوله كبار أهل البحرين من بني بكر بن وائل ورجال حاشيته، يتبادلون فيما بلغهم من نبأ عن الرسالة المحمدية. وبعد حين يدخل عليهم مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو

0: العلاء بن الحضرمي بكتاب من الرسول يدعو فيه الملك وقومه للإسلام.
1: هذا التعريف بالفصل الأول من المسرحية كتبه المعودة وألحقه بكلمة الافتتاح، ثم عاد وأكد ذلك بتعريف إضافي قصير وضعه أيضا في مفتتح الفصل الأول من المسرحية، فقال:
0: الفصل الأول بلاط المنذر بن ساوى التميمي، الملك متربع على كرسيه وحوله رجال الدولة وحاشيته وكبار قومه.
1: بعد ذلك أنهى المعودة الفصل الأول بدخول الملك المنذر بن ساوى وحاشيته في الإسلام، ثم أدخل الفصل الثاني ولم ينسى ذكر المشهد الأول، بل أكده فكتب عنوان الفصل الثاني كما يلي: الفصل الثاني نفس المشهد، إلا أنه بعد أن يمضي إلى ما يقرب من منتصف الفصل الثاني الذي يعرفه فيقول:
0: الفصل الثاني يكون قد توفي المنذر بن ساوى في وقت ارتدت فيه العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أهل البحرين عليهم المنذر بن النعمان اللخمي، وذلك بعد ارتدادهم. بلاط المنذر اللخمي ومعه حاشيته وكبار أهل البحرين.
1: وبعد أن يصل المعودة إلى قرابة أواخر الفصل الذي دعاه مرتين بالفصل الثاني، نراه يضع بين ثنايا هذا الفصل فصلاً آخر أسماه الفصل الغنائي، دون أن يضع له تعريفاً كسابقيه، ثم ينهي ذلك الفصل عند قدوم العلاء بن الحضرمي وجيشه إلى البحرين لقتال مرتديها، ثم يكتب بعد ذلك مباشرة فيقول: انتهى الفصل الثاني.
0: بعد ذلك يأتي الأستاذ عبد الرحمن المعاودة بالفصل الثالث من المسرحية، فيعرف مشهده الوحيد فيقول: خيام وأعلام وأعتدة الجيش الإسلامي وعلى رأسه العلاء، نار تصطلي. هذا الفصل خصصه المعاودة فقط للمعركة الفاصلة التي نشبت بين المسلمين والمرتدين، والتي انتصر فيها المسلمون بقيادة العلاء بن الحضرمي.
1: أما الفصل الرابع فقد خصصه المعودة لترتيب شؤون إمارة البحرين من قبل العلاء بن الحضرمي، حيث أنطها بالصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي، ووضع قبيل نهاية الفصل مشهدا قصيرا لجلسة طرب أقامها رؤساء المرتدين قبيل المعركة.

0: كان ذلك سرد تاريخي موجز عن البنية الفصيلة ومشاهدها لمسرحية العلاء بن الحضرمي التي تلفت النظر بضخامة فصلها الثاني، حيث جمع فيه عبد الرحمن المعاودة فصلين في فصل واحد، والتي يظهر أيضا أن المعاودة حاول في بدايتها أن يجعل كل فصل فيها يحتوي على عدة مشاهد، لكنه لم يستطع فعل ذلك، فوقفت به تجربته عند الفصل الأول منها بسبب عدم اهتمامه بوضع تصور محكم للمسرحية وجعله إطارا لحركته في كتابتها قبل البدء بذلك.
1: ولم يحدثنا المعاودة عن الصعوبات التي واجهته في إعداد المسرحية. كان كريماً فلم يشرك المفتتحين لمسرحيته في همومه ومتاعبه التي واكبته هو ونادي الإصلاح في إخراجها وعرضها، وخاصة أنها كانت تجربتهما المشتركة الأولى في هذا المجال. وبطبيعة الحال فقد كانت هناك صعوبات جمة تحملها هو وجملة من ممثلي المسرحية، وإن الأمر كذلك مع كل مسرحياته الأخرى. ولقد شهد المؤرخ المرحوم مبارك الخاطر كاتب سيرة المسرح التاريخي في البحرين شيئا من هذه المتاعب إبان اشتراكه في 6 من مسرحيات المسرح التاريخي في البحرين، منها 2 بالمسرح المدرسي الحكومي و4 بمسرح الأندية، منها مسرحية العلاء بن الحضرمي التي نحن بصدد الحديث عنها الآن بما فيها من مفارقات مضحكات ومبكيات.

في كلمة الافتتاحية القصيرة أعطى الشاعر الأديب الأستاذ عبد الرحمن المعاودة فكرة موجزة عما تعرضه المسرحية من صراع بين الحق والباطل، وتحدث عن ذلك بلغة بسيطة، ثم تحدث عن كيفية الطريقة التي كتب بها هذه المسرحية، وبأنها نفس الطريقة التي كتب بها مسرحياته السابقة. ولم يتحدث المعاودة عن درامية المسرحية ولا عن شخوصها ولا عن الفكرة في المسرحية، ولم يكن عبد الرحمن المعاودة ملما حين وضع مسرحياته الشعرية كلها بأنماط العلوم المسرحية الحديثة ولا بالنقد المسرحي، فهو ابن بيئته الصغيرة الضيقة التي لم يتعرف خلالها لا هو ولا زملائه في الفكر الثقافي البحريني إبان الثلاثينيات والأربعينات من القرن الماضي، لم يتعرفوا جميعا

0: جميعاً على أنماط الفنون المسرحية ولا على مساراتها الحديثة.
1: ولكن ألم تكن تجربة المعود المسرحية هو وزملاؤه وتلامذته منذ الثلاثينيات حتى أوائل الخمسينيات إثراءً كبيراً للحركة المسرحية في البحرين؟ ألم يكن لهذه الحركة شبيهاً لها في البلاد العربية الأخرى آنذاك كالعراق وسوريا ومصر؟ وهي بلاد عرفت المسرح ومارسته قبل البحرين بعشرات السنين؟ فهل نطلب من التجربة المسرحية الحديثة، وهي تجربة تكاد تكون كلها في مجال المسرح التاريخي، أن توظف هذا المسرح بقفزة سريعة في مجالات لم يتعرف عليها أصحابه بسبب أنهم لم يكتشفوها لانعدام العوامل المساعدة على ذلك من اتصال بالتجارب المسرحية؟ ومع ذلك فقد يحسب لهذه التجربة تقديمها للمسرح الإضحاكي كنافذة تطل منها للكشف عن بعض التناقضات في مجتمع البحرين آنذاك.
0: يبقى أن نذكر هنا أن مسرحية العلاء بن الحضرمي قد استغرق عرضها 6 ليال، وهي المدة المتعارف عليها آنذاك لعرض المسرحيات، بما فيها ليلتان مخصصتان للنساء. أما موسم عروض المسرحيات آنذاك فهو يمتد من منتصف الخريف حتى أواخر الربيع أو أوائل الصيف في قليل من الأحيان، ولم يشذ موعد عرض مسرحية العلاء بن الحضرمي عن موسم العروض، فجاء خلال أيام شهر مارس من عام 1952 للميلاد.
1: الرموز في مسرحية العلاء بن الحضرمي.
0: لم يبدع الأستاذ الشاعر عبد الرحمن المعاودة شخوص مسرحيته العلاء بن الحضرمي من لا أصل، أي أنه لم يخلقها كاملة من خلال تصور إبداعي، وخاصة في وضع أسماء أبطالها، وإنما استعان ككل مؤلف المسرحيات التاريخية بمصادر تاريخية، ومستعيناً بخلفيته التاريخية في انتقاء وتحديد الأسماء والشخوص التي جعلها تلعب أدوارها في المسرحية. كانت أسماء تلك الشخوص قد وردت من بين عشرات الأسماء التي جاء ذكرها في المصادر التاريخية التي تتحدث عن قضية دخول أهل البحرين في الإسلام، ثم ارتدادهم عنه، ثم عودتهم إليه.
1: إن تلك الأسماء التي لعبت أدوارها في مسرحية العلاء بن الحضرمي هي التي فرضت نفسها على المعودة، فأعطاها تلك الأدوار التي لم تكن لتلبي حاجة أصحابها في لعب أدوار تتفق وثقل وزنها كشخوص لها الحل والربط في إقليم البحرين آنذاك، كالعلاء بن الحضرمي والمنذر بن ساوى والحطم بن ضبيعة وقيس بن عاصم والجارود بن المعلى والمثنى بن حارث الشيباني.
0: كذلك فإن المعاود لم يهتم بالتعريف بزمان ومكان أحداث تلك الشخوص على مساحة من الأرض تقع بين البصرة في الشمال وعمان في الجنوب، وبين اليمامة غربا والبر الفارسي شرقا. لم يفعل ذلك لا من خلال لحمة المسرحية كما كان مفروضا، ولا حتى من خلال التعريف التلقيني الموجز من فوق خشبة المسرح، ولم يكتب لمحة تعريفية لا عن كل دور بالمسرحية ولا حتى عنها بمجملها، ولم يتلقى ممثلوها منه شيئا من هذا القبيل سوى مشافهات نادرة أو قليلة أثناء التدرب على أداء المسرحية. لم تكن قط في مستوى تلك الشخوص التي لعبنا نحن وزملائي الممثلين أدوارها، كما يقول طبعا مؤلف كتاب المسرح التاريخي في البحرين الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر.
1: وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لنا من حيث الجهل آنذاك بمستويات تلك الشخوص، فكيف يكون الجهل بها بالنسبة للجمهور المشاهد آنذاك؟ أظن أن الجهل كان مضاعفا، الأمر الذي لا يمكن أن يأتي بمردود يفترض أن يكون مطلبا ملحا من عرض المسرحية من أجل التأثير في نفوس المشاهدين.

لقد كان عدد شخوص المسرحية يقرب من 14 شخصا، وليس بها دور لامرأة واحدة بخلاف ما كان يحدث في أكثر مسرحيات حقبة المسرح التاريخي في البحرين، لا بسبب عدم وجود نساء لعبن أدوارا بارزة في فترة أحداث المسرحية وتستحق إبرازها على خشبة المسرح، بل لأن الكاتب لم يهتم بإبراز جانب الحياة الاجتماعية في البحرين آنذاك إبرازا وافيا من خلال فصول المسرحية.

0: كلمة ختامية في نهاية مطاف توثيق سيرة المسرح التاريخي في البحرين وسير حياة من أوقدوا شمعته الأولى لتنير دروب المسرحيين اللاحقين.
1: لا يقدر الجهد والوقت اللذين يصرفهما الباحث في التنقيب والبحث عن وثائق التاريخ الأدبي والثقافي في الخليج، وخاصة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. لقد عاش في هذه الحقبة عشرات وعشرات من العلماء والأدباء والشعراء لم نقرأ أو ربما لم نسمع إلا عن القليل منهم. وفيما عدا خمس موسوعات صدرت خلال النصف الأول من القرن العشرين عن بعض أولئك العلماء والأدباء والشعراء في منطقة الخليج، وبعضها عن فترة تجاوزت خمسة قرون، فقد بقي الكثير من أولئك في طي النسيان، إذ لم يستطع كثير من الباحثين في هذا المجال حتى الآن تغطية هذه الناحية. ولولا الجهود المتواصلة المضنية التي بذلها مؤرخ البحرين الكبير المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، لغاب تاريخ النشاط المسرحي منذ بواكيره الأولى في البحرين في عتمة الضياع ومجاهل النسيان وغبار الأزمنة.
0: صديقات وأصدقاء محمل البحرين، بهذا الجزء السادس الذي انتهينا منه تواً نكون قد أنهينا جانباً بسيطاً جداً من تاريخ المسرح التاريخي في البحرين في الفترة من عام 1925 إلى عام 1953 للميلاد، وستظل جوانب منه نعد مستمعين الأفاضل أن نتطرق إليها في القادم من لقاءات المحمل بكم. لذلك فإننا نودعكم الآن بأمل اللقاء بكم الأسبوع القادم، حيث نتناول أفقاً آخر في البحرين يبتعد عن المسرح لكنه يقترب من جوانب في الإبداعات والحياة الاجتماعية عن أهل البحرين.

0: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء

0: كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: تعاق بالسنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة.

0: تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها. في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: الليل والحب والسهر
1: وموعد هو موعدنا كل ليلة مع الكلام والأحلام
0: مع النجوى الصادقة مع الذكرى مع الآلام
1: ليلنا للشعر للفكر للحنين وليس للآلام
0: أصدق الكلام ما كان من واقع الحياة من واقع الأيام
1: إذن أسمعني شكواك على أن تكون مجرد ذكرى عبرت.

واللذة أصبحا توأما لنفسي التي أضاعت الاستقرار. أجد نفسي حائرا صاغ ضياعه الألم وشردت عواطفه الأيام. ها أنا أظمأ وأحن للأسر بعد أن مللت الحرية وضقت ذرعا بها، لأن سجن نفسي أكبر وأعظم من سجن البشر.

أيتها العواطف، أنت التي تنامين بخشوع وسط الضلوع، متى تهب عليك رياح الشوق فتحيل هدوءك صخبا ونومك صحوا أبديا؟ فلسفة الحياة تعلمنا أن نصرخ، أن نتمرد، أن نحرر القلب من روتين دقاته، أن نحيل الوجدان فينا إلى نغم يردده الأطفال والرعاه.

0: هل تعرفين من أكون؟
1: أنت إنسان،
0: بل ابتسامة الطفل ومرونة عقل ودوامة عمر.
1: إذن أنت شاعر في قالب إنسان.
0: اهتز السراج، تلوى السراج، نام السراج،
1: ذاب السراج، أذابته حرارة الحب،
0: ضاع السراج.
1: هاك شعلة القلب، خذ أضئ شعلة الحرية.
0: هاك القيد، قيديني به.
1: ملكت الحرية، ملكت الطواف، ملكت السكينة.
0: خذي حريتي وازرعيها نبتة تطفح بالإخلاص. خذي طوافي واطرحيه هناء للثمر. خذي سكينتي واطرحيها زهرا بريا ينمو في حدائق كانت مهجورة.

يا بحر أفراحي، خذني إليك وشيدني قصراً يلعب به الأطفال فوق الرمال. يا بحر السكينة، خذ فرحي وازرعه فوق شبابيك الكون.

0: يا منها لسعادتي. خذيني إليك كتابا تقرأين سطوره سطرا سطرا. يا مبعث النور، خذيني قنديلا ليليا ينير ظلمات الطرقات.
1: يا شعلة النور، خذني إليك وانثرني فوق الأنهار ذرة رماد، حصوة توقظ هدهد المياه.

0: رسالة فوق الماء مع الاعتذار لمغنيها وكاتبها.
1: في ذلة موحشة تركتني ورحلت، في انكسار وذهول أخذت أبحث عن رئتي، عن رأسي، عن موضع الجرح في، وأعجز.
0: تتكسر أمواج أحزاني على صدري، ومثل طفل عند باب اليتم قلبي يبحث عن الشروق

0: كعصفور الشمس المجروع كبر الجرع وبات شاهدا.
1: أمواج من الأفكار تعلو وتهبط، وأبقى أسيرة المد والجسر، وأنت قابعا في القلب مثل الهواجس. أبوح الآن وأعترف، أعترف بكل جوارحي أنني أحببتك، وأنه في أول الحلم انهار جدار المسافات بيننا.

غدا ترتعش السماء وتهتز النجوم ويتأوه القمر. هو ذا الحب، كلمات مسكونة بالخوف والرغبة، تمزق يطلع ما بقي في من أسرار، من حنين إليك. يمتص النحل رحيق الأزهار الممزوج بعطر النور، من سكونك تنفجر العواصف، ومن رماد احتراقي تندلع نار تأجج.

0: غدا، غدا مع ارتعاشة الفجر البكر أولد من جديد لأحبك كما أول مرة. غدا ترحل فلول الأحزان وتثمر الحقول، غدا تغرد الحساسين لأحبك كما أول مرة.
1: لنقفز إذن فوق جسر الحنين في الليل الأزرق، لنضحك حتى إطلالة الفجر، لنمتزج معا بالنور، لنهجر كل فكر كل تعب، فغدا سنحب كما أول مرة.

0: عندما صار الحب نبتة تخرج من شقوق الصخر، ضج قلبي وانتهى سكون أفكاري.
1: عندما صار الحب تراتيل تهزج بها شفاه السماء، ترنحت روحي.
0: عندما صار الحب ترجيعاً للريح والمطر، ازدهرت بساتين عمري.
1: وما دام الحب عالماً من التفجر والعطاء والوفاء، فسوف نحب غداً كما أول مرة.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: معلومة علشانك.
1: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشيء يأكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، وتناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ملغ من الكافيين خلال اليوم، واللي عادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة في انتهاك سافر لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لسلامة المدنيين والمقيمين على أراضيها ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
2: وأشادت الوزارة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت اليوم لعدد من الطائرات المسيرة المعادية ودمرتها، مجددة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات رادعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تنفذها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة، ووقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أهمية دور جناح منصة عالم المهن التابعة لمهارات البحرين، إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين والمشاركة لأول مرة ضمن النسخة 15 من مدينة شباب 2030.
1: جاء ذلك خلال زيارتها للجناح بحضور عدد من الوزراء، و أشادت سعادة الوزيرة بما يقدمه الجناح من خدمات إرشادية وتوجيهية تسهم في تعريف الشباب بالمسارات التعليمية والمهنية المتاحة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن

0: مستقبلهم المهني وفقا لبيانات سوق العمل، بما يعزز وعي الشباب بالفرص المتاحة أمامهم ويساعدهم على ربط اهتماماتهم وقدراتهم باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكدت سعادتها أن هذه المبادرات هي نقلة بارزة تنسجم مع أهداف مدينة شباب 2030 في تمكين الشباب البحريني وتنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خلال برامج تجمع بين التدريب العملي والتوجيه المهني، وتسهم في بناء جيل واع وقادر على اتخاذ قرارات مستقبلية تستند إلى فهم واقعي لتوجهات سوق العمل واحتياجاته. بمناسبة السبت البنفسجي الذي ينظم في السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية مواصلة تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات من خلال تطوير البرامج والخدمات وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.
1: وفي هذا الشأن أشار السيد محمود متروك الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، أشار إلى أهمية هذه المبادرة ودورها في دمج ذوي الهمم في المجتمع. استعدادا لتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالتجاوب الكبير من الشركات والمصنعين والمستوردين والتجار مع احتياجات قرار الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل.
0: وأشارت الوزارة إلى استمرار الجولات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وعدم استخدام الأكياس المشمولة بالحظر. في إطار التوسع بحلول الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، تواصل هيئة الكهرباء والماء دعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إنجاز 340 مشروعا والعمل على تنفيذ 69 مشروعا دعما للطاقة المتجددة.
1: وأسهمت المشاريع التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء في خفض سنوي يقدر بنحو 115 ألف طن من انبعاثات الكربون، بما يعزز استدامة منظومة الطاقة ويدعم مستهدفات الخطط الوطنية في هذا المجال. كشفت الإحصائيات المباشرة الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن قيمة التداول العقاري في مملكة البحرين خلال شهر يوليو الماضي تجاوزت حاجز 134 مليون دينار بحريني.
0: وتعكس هذه المؤشرات المتقدمة التحسن المتواصل في وتيرة التداولات العقارية والثقة المتنامية في البيئة العقارية المحلية التي تدعمها إجراءات مرنة تسهل على مختلف الأفراد الدخول إلى السوق واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، قامت وزارة الداخلية بتطوير خدمة الإخطار عن إقامة فعالية.
1: وتتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات وتقديم طلبات الإخطار لإقامة الفعاليات إلكترونيا، بما يواكب توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.
0: وضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، تم تطوير 114 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير و30 من يوليو الماضيين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نستمع وإياكم إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية للفنان أصيل أبو بكر.

لازلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية للفنان أصيل أبو بكر من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الصبر.
1: لازمنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية للفنان أصيل أبو بكر من إذاعة مملكة البحرين العربية.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية للفنان أصيل أبو بكر. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: الحقيقة بدقيقة. يتمثل الهدف الاستراتيجي للتكامل الإعلامي بين دول المجلس في تحقيق دعم المواطنين لسياسات التكامل بين هذه الدول واستفادة المواطنين من ثمارها.
1: ومع هذه الرؤية الإيجابية سعت المؤسسات الإعلامية لتقديم البرامج النوعية والارتقاء بنهجها ومضمونها.
0: تكثيف التوعية بالقضايا التكاملية الإنسانية وآثارها الإيجابية على مواطني دول المجلس.
1: التوعية بالمشكلات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وإشراك المواطنين في اقتراح وسائل علاجها.
0: تهدف الاستراتيجية الإعلامية أيضاً لتحفيز القطاع الخاص لتعميق مشاركته في قضايا الإعلام والثقافة.
1: ويتصدر حماية الشباب من الغزو الفضائي اهتمام المجلس، وذلك من خلال سياسات إعلامية توعوية ابتكارية قادرة على الجذب والترغيب
0: من أجل توفير المناعة الذاتية لشكل ما يستهدف أمن شباب دول المجلس الاجتماعي والوطني.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: دلم تايلوس أوال البحرين. أينما قلبت في صفحات التاريخ تجد لها اسما شاهدا على الحقب التاريخية التي مرت بها والأحداث التي عايشتها عبر الأزمنة والعصور. إنها قصة أمجاد متعاقبة تبدأ أحداثها قبل 7000 عام، وما زالت إلى يومنا هذا تكتب قصتها على صفحات التاريخ لتخبر الأجيال المتعاقبة بما تكتنفه بين جنباتها من قصص وكنوز وثراء معرفي. أصبح راسخاً في أذهان الباحثين عن الخلود في قصص التاريخ الخالدة. عن أرض الخلود نتحدث اليوم، عن بحرين التاريخ والحضارة، عن موطن اللآلئ والنخيل والمياه العذبة. تذكر الشواهد التاريخية من قصص وأساطير أن من أوائل من نزل على أرضها شخص من حضارة بلاد الرافدين يدعى زيوسودرا، آخر ملوك سومر لحقبة ما قبل الطوفان الذي غطى الأرض بدعوة نبي الله نوح عليه السلام. وقد يكون أحد الأشخاص الذين آمن معه عليه السلام وبقي معه إلى حين نجاة السفينة ومن فيها. ومن هنا تبدأ قصة دلمن مع مجيء جلجامش وغوصه في أعماق بحر دلمن للبحث عن زهرة الخلود. حضارة دلمن تزامنت مع حضارة بلاد الرافدين، وكانت محط اهتمام الملوك الذين تعاقبوا على حكم الممالك من حولها لكون

إنها ميناء تجاريا ومنطقة استراتيجية مهمة تربط بين جميع حضارات العالم القديم ولخيراتها الوفيرة التي كان ينعم بها أهلها. والبحرين في كتب الجغرافيا القديمة كان يقصد بها الإقليم الذي يشمل جزيرة أوال والمنطقة المتاخمة لها من شبه الجزيرة العربية ابتداء من جنوب البصرة وصولا إلى ساحل عمان. وكان ملوك حضارة الرافدين يعتقدون بأن من يدفن في جزيرة البحرين فإنه يعيش إلى الأبد، وهكذا أصبحت في وجدانهم البحرين أرض الخلود بحق. كانت البحرين بالنسبة للعالم القديم مركزاً مهماً من مراكز التجارة لمكانها الاستراتيجي بين ممالك بلاد الرافدين شمالاً وبين مملكة مجان في الجنوب، وبقيت على تلك الأهمية إلى أن زارها القائد نيارخوس، أول قائد يوناني يزور البحرين، وقد زارها باعتباره أحد قادة جيش الإسكندر الأكبر في جيوش الإغريق في القرن الرابع قبل الميلاد. وبزيارته أدرجت البحرين ضمن العالم الهيليني وتمت تسميتها بتايلوس. ولكن لم يدم الحال كما هو في تايلوس، ففي تلك الفترة سيطرت الإمبراطورية الأخمينية ومن ثم الإمبراطورية البارثية على عموم ساحل الخليج، بالإضافة إلى عمان، وبقيت البحرين تحت سيطرة البارثيين قرابة 6 قرون إلى أن بدأت حقبة حكم المناذرة، إذ تبوأت البحرين المكانة التجارية والاستراتيجية في تلك الأثناء، فقد كانت مركزاً دينياً لا يستهان به. في القرن 5 الميلادي نزح إليها بطريرك القسطنطينية نسطورس بعد مجمع أفسس المسكوني، إذ اختلف مع أقطاب المسيحية في العالم ليتخذ أتباعه من البحرين مقراً لكنيسة المشرق النسطورية وينشر تعاليم المسيحية في الجزيرة العربية. في تلك الآونة كانت البحرين تسمى عند العرب بأوال، نظراً لوجود صنم على شكل رأس ثور يدعى عند أهل البحرين بأوال. وقد تأثر بالعقيدة النسطورية العديد من أهل البحرين، كان منهم المنذر بن ساوى التميمي حاكم البحرين الذي استقبل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قادماً برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم المنذر بن ساوى التميمي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكمها، وانتقلت البحرين إلى طور جديد في التاريخ، إنه التاريخ الإسلامي. تعاقبت على البحرين العديد من الحقب التاريخية التي شكلت ملامحها في التاريخ الإسلامي، وكانت فيه جزءاً من أحداث مهمة وفتن كبيرة، وقد كان لها نصيب في فتنة حروب الردة حين بعث إليها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشاً بقيادة الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي لقتال من ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العهد الأموي احتلت طائفة من الخوارج بلاد البحرين حتى استعادها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وفي العصر العباسي احتل القرامطة البغاة إقليم البحرين وجعلوا من هجر عاصمة لهم، إلا أن جزيرة أوال انسلخت من حكمهم بقيادة أبي البهلول بن العوام الذي خطب للخليفة العباسي على المنابر،
ودارت بينهم وبين القرامطة لاستعادة أوال معارك بحرية

0: صدت القرامطة عن بغيتهم حتى تمكن العيونيون من طرد القرامطة عن البحرين في القرن الحادي عشر الميلادي، وبقيت البحرين من عصر إلى عصر تتنقل في أطوار متعددة محافظة على مركزها المهم، حتى جاء الشيخ أحمد الفاتح مؤذناً بعهد أسرة آل خليفة الكرام على أرض البحرين. ومهما خصصنا للبحرين من حلقات، فإننا من الصعب أن نجمل تفاصيلها، كما هو حال الأقاليم العظيمة التي أنجبت العلماء والأبطال وكانت بطلة العديد من القصص التي غيرت مجرى التاريخ. وعند عمان سلطنة التاريخ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة بدقيقة. كان هدف مجلس التعاون الخليجي الأساس توحيد القوانين فيما بين دوله في جميع المجالات،
1: وعليه أصدر المجلس وثائق للنظم والقوانين الموحدة، وأهمها
0: القانون الموحد لدول مجلس التعاون لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.
1: كما أصدر المجلس العديد من الأدلة الموحدة مثل
0: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية،
1: الدليل الموحد للمصطلحات الإحصائية في دول المجلس،
0: دليل مؤشرات التنمية البشرية الموحد.
1: توحيد النظم والتشريعات هدفه إيجاد بيئة قانونية موحدة بين جميع دول المجلس،
0: وذلك لمصلحة ومنفعة وفائدة مواطنيها،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلى في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، أشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحت مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبه بنسبه. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسى.

0: الحقيقة بدقيقة. منذ إنشائه ومجلس التعاون الخليجي يعتبر قضية فلسطين واستقلالها قضيته المركزية الأولى.
1: وفي جميع المحافل الدولية نادت دول مجلس التعاون الخليجي بأحقية الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
0: على المستوى العملي، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير الدعم المادي من خلال تمويل المشاريع الإنمائية داخل الأراضي الفلسطينية.
1: كما تقدمت هذه الدول بمبادرتها الشهيرة باسم مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لوضع الأسس العادلة لحل قضية فلسطين بما يضمن استقلالها وعودة لاجئيها إلى وطنهم الأم.
0: وأخيراً، دعمت دول مجلس التعاون الخليجي طلب السلطة الوطنية الفلسطينية لاعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة حرة مستقلة.
1: من أجل هذه الأهداف السامية التي تعزز العمل العربي المشترك،
0: يعمل مجلس التعاون الخليجي لنصرة إخوانه في فلسطين المحتلة،
1: انطلاقاً من إيمانه بعدالة قضيتهم.
0: إنها الحقيقة بدقيقة،
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أن انتهاك حرمات الله من الخلق السيء الذي يحيط بأهله ويوقع بهم العقاب والعذاب، وأن الله سبحانه وتعالى قص علينا نماذج عملية لهذا الصنف من المكذبين، ومن هؤلاء أصحاب السبت. وهذا الموقف التربوي التعليمي متعلق بشعيرة فرض الله على اليهود تعظيمها، وهي حرمة العمل يوم السبت عقابا لعنادهم وشقاقهم. فقد فرض الله عليهم تعظيم يوم الجمعة، فأبوا، إلا أن هذا اليوم على هواهم، فألزمهم الله بما اختاروا وشدد عليهم. قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وذكر أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام باتخاذ يوم الجمعة يوم عبادة، وعرفه فضله وشرفه، فبلغ موسى ذلك إلى بني إسرائيل، وأمرهم بالتجرد للعبادة في هذا اليوم، ولكنهم كعادتهم ومن سوء خلقهم شغبوا عليه وعاندوه ونازعوه أفضلية يوم الجمعة على سائر الأيام، وقالوا: نختار يوم السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا. فأوحى الله سبحانه إلى موسى أن دعهم وما اختاروا، فألزمهم يوم السبت وشدد عليهم وامتحنهم وحرم عليهم الاشتغال بأعمال الدنيا في هذا اليوم، كما قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير. وهكذا إخوة الإسلام، من سوء خلق بني إسرائيل عدم التأدب مع الله ومع أنبياء الله، واستخدامهم عقولهم وعلومهم في الشر وانتهاك حرمات الله والتمرد على شرع الله. والذين انتهكوا حرمة السبت من بني إسرائيل كانوا أهل قرية على ساحل البحر يحترفون صيد الحيتان، وقد ابتلاهم الله ابتلاء شديدا وامتحنهم امتحانا عجيبا،

0: فكانت الحيتان تأتي يوم السبت إلى ساحلهم ظاهرة على وجه الماء، فلا يقدرون على صيدها لحرمة يوم السبت. وفي سائر الأيام تبتعد هذه الحيتان عن الساحل وتنزل إلى أعماق البحر، فلا يقدرون على صيدها إلا بعد الجهد والتعب. وقد ابتلاهم الله بهذا البلاء بسبب سوء خلقهم وعدم تأدبهم مع نبيهم ومع الله ومع شرع الله. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ماذا فعلوا؟ احتالوا على صيدها واصطادوها، احتالوا بحيل شتى لحجز الحيتان الداخلة إلى الساحل من الهروب والبعد عن الساحل، ثم يصطادونها بعد ذلك. وذكر بعض أهل التفسير أنهم سلكوا طريق الحيل في بادئ الأمر، فلما لم تصبهم العقوبة أمنوا واستحلوا صيدها علانية. وهذا خلق أهل الحيل على شرع الله والمتوقع منهم للوصول إلى المحرمات، فإذا اعتاد المعصية ولم تصبه العقوبة أمن العقوبة فأساء الأدب وازداد جرأة على فعل المحرمات واستخفافا بالنهي، فيغريه الشيطان حتى يستخف بالمعصية فتكون العقوبة شديدة. وهذا ما نحذر منه المسلمين الذين ساروا في طريق الشيطان من التمادي في انتهاك الحرمات والمجاهرة بها والاستخفاف بالعقوبة بل ونسيانها، وكأنها سقطت بالتقادم. فالبعض منا والعياذ بالله يظن أن شرع الله لم يعد صالحا لنا في هذه الأيام، فتجرأ على الله وجاهر بالمعصية، بل والبعض منا أسس للمعصية مؤسسات يشرف عليها وتجذب الناس لها ويزينها للمسلمين، وهذا ليس من خلق المسلمين. ولنا في أصحاب السبت من بني إسرائيل عظة وعبرة، والعاقل من اتعظ بغيره والمؤمن من امتثل شرع ربه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.